دام باش قهدا لما خاشا ويستو دلال إيرو أم بوري برنامايا سوريا دلي ديرو كدا أجل يانو بورما بريا راديو دلال.

فرق لا شفاكي وأخلاقي آغا ديجيك وآغاتك وخابازك من قهياك ونصنا ميا تشركسية وأبنات نجي دابوك وترفينك وليبل نجي زاقوناك سيواريالي صندنيينك وجي هموية هرقلين جيانا روشن وشفاكي جيكو برفراد با وبريف دبا ريز ورزان ريز كرتونا كاجم مزنان وجيانا نجي جهكي بيروز ذكرا ودنام جفاتين كو چهكس جيكا وكام مزنا و اجي جهكو دكابا همو كسان رادبون سر بيانا و بچوكا بياي دستور جي كونا بابيا وميوان داريان جيكو ميوانا لنن كو چهكسا جي بيروزا و خود یه پارستن که ملتقیه و پیشوازیه که کتای بیتیه چیجینه تا و اولیجی چیز با و هر دمیجی او دایا هری باش مالیده شی او دایا میوانون اشبو جیویده و قطان جین او که جهنمان دیاجی او که خلپاتان دنجی فشارتنا هستن و دماغ که زحمتیه دیجی که خلپاتان دنجی

اشترى البلد يبر في ميل ولي تكوتش موي اشترى وديمان باري دبي قلنا ولا سري جمي ديمان سر بحر موي قربان اش خجرنا

var hadi sermir attırak durup adı zeder baldı bin birindarım ne birindarım. Rey çarcar amirin akıdı kazım ne kedi be mezele be ne demirim leyle. Egol kudunum temayimi jidile eci insanım. عجب مبا على ما شكري كيش دوري من الرش بتقورانا كل خدنا مخيناتش لك يا قورانا أجمس المعلم زينب أمي شو

سر زمانك وزير يعني رجيه محمد البشير ماكو فرمانا داكو بهاية تونيكيا فروليكو بشاسازيج 475 دولار بيت خدا خصنا جيبوكو 400 دولار أبريا راجي داكو آلي كاريا كيما كارنا كالي چوناكو هلبرينا عجبو بشاسازي كارنا كابكا وبشت قرايا بداكو دومداناكو چرخاكو هلبرينا ايكو يكجر أرينيكو باندور لسر بازارا اوكو خير دايا بكينا.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا محمد نور من خلف المايك وحلقة جديدة من برنامجنا الحواري عبر أثير راديو دلال. ضيفتنا لليوم سيدة قررت تصنع طريقها بنفسها، دخلت عالم المشاريع من باب الشغف والتفاصيل، واشتغلت على ذوقها خطوة بخطوة لحتى صار عندها مشروعها الخاص بمجال الكوشات، الديكور وباقات الورود. خلونا نرحب بضيفتنا الأنسة آلاء يا ريم. أهلا وسهلا فيكي أنسة آلاء، وشكرا كتير إليك على تلبية الدعوة.
1: شكرا لك. زو
0: أنسة آلاء، خلينا نبلش من البداية، خبرينا شوي عن نفسك ومن وين أنت؟
1: اسمي آلاء ياريم من حلب، مقيمة بعنتاب. جيت على تركيا بال2013، بعدين سافرت على دبي بال2014، ورجعت من الإمارات تقريبيا بال2019. صلي مقيمة هون بتركيا شي 7 سنين تقريبيا، أملا طفلين منفصلة. اشتغلت بأكثر من شغلة من سنة لهلأ لأنه قررت يكون عندي شغل معين وبس.
0: حلو كتير، واضح أنه تجربتك بالحياة مليانة تنقل وتغييرات، وهذا الشيء كتير له أثر على شخصيتك. اليوم كيف بتحبي تعرفي عن حالك؟ سيدة أعمال ولا صاحبة مشروع ولا ببساطة شخص عم يسعى لحتى يحقق حلمه؟
1: أنا بنت عم بسعى لحقق حلمي، بس دخلي بأكتر من مجال، يعني فينا نقول سيدة أعمال مبتدئة. أنا فايتة شريكة بمعمل صغير مع والدي، اشتغلت مدرب تسويق لمدة سنة، من جديد عم كفي دراسة، اتدربت بشركة تزيين وتنظيم مناسبات، وبلشت هلأ مشروعي الخاص، بس دخلته عن شغف وحب. يعني أنا كتير حدا بهتم بالتفاصيل، فدخلته لأنه أنا بحبه كتير.
0: واضح إنه شخصيتك لعبت دور كتير كبير عم توصلي اليوم.
1: الحمد لله.
0: أنسى آلاء، شو كان تحصيلك العلمي وشو درستي قبل ما تفكري بهذا المشروع؟
1: أنا طلعت من سوريا مثل كل مواليد التسعينات، ما قدرت كفي جامعتي، أخذت البكالوريا طلعت لتركيا، ووالدي خاف علي أول ما جيت على تركيا فما قدرت كفي جامعة، خاف إني أنزل على جامعة تركيا. أنا جيت من أوائل الناس لتركيا، فما كنت مكفي دراستي، معي بس بكالوريا. هلأ بالوقت الحالي عم بدخل رسم هندسي، تصميم داخلي، يعني عم كفي بهدول المجالات، هي تحصيلي العلمي.
0: أنت بتقولي حتى ولو الدراسة مو بنفس المجال دائما بتترك أثر بطريقك؟
1: أكيد أكيد، بكفي إنه الدراسة بتخلي الإنسان مو يضل مخه شغال، فبيضل الإنسان هيك ما بينغلق على حاله، بيضل عم يتعلم عم بيجرب، حتى لو ما اشتغل بنفس المجال بيكفي إنه هو يتعلم. يعني التعليم هو شيء كتير حلو بصراحة.
0: بتحسي إنه أي شيء تعلمتيه سابقا ساعدك بطريقك الحالي ولو إنه بشكل غير مباشر؟
1: أي شيء تعلمته، إذا قصدك على الدراسة، أنا ما كنت دارسة دراسة عالية، كنت وصل بكالوريا.
0: لا بشكل عام بالحياة.
1: بشكل عام بالحياة، الغربة كتير بتعلم، السفر كتير بيعلم، إنك تحتك مع طبقات من العالم، مجتمعات مختلفة، ظروف معينة كتير بيطورك، إنك تدرس، إنك تسعى، وقت بتطلع من البيت وبتعاشر عالم وبتكون اجتماعي كمان هذا الشيء بيأثر عليك. فهي تجارب، وقت اللي دخلت أكثر من مجال وقررت أعمل أكثر من شيء كمان تعلمت منه. الغربة كتير بتطور الإنسان، فالواحد وقت بيطلع من بيئته ومجتمعه بيشوف مجتمعات تانية كتير بتغير بتطور، هذا أكثر شيء بحسه بيأثر بشخصية الإنسان.
0: هلا هو بصراحة في كتير ناس للأمانة ما بينتبهوا إنه كل مرحلة بالحياة لها فائدة معينة.
1: صحيح، هي كل مرحلة لها فائدة، الأشياء السيئة والمنيحة والتجارب كلها ياتها بتعطينا فوائد. كل إنسان بيتعلم من ظروفه، من الأشياء اللي بتواجهه. أنا بلاحظ إنه نحن بالحياة الأشخاص وقت اللي بيمروا بمرحلة معينة فرضاً بتوجعوا أو بيصير معه مشاكل أو هيك، فهنا بيوقفوا عندها، وهذا أكبر غلط. الإنسان لحتى يتعلم، بالعكس، المؤمن القوي خير محبوب الله من المؤمن الضعيف، فأي تجربة بالحياة تجي لتقوينا، حاشا رب العالمين يكسرنا أو يضعفنا أو شيء، فالتجارب بتجي لتقوينا، كل شيء بنمر فيه لنقوى، لنتغير، لنكون أفضل.
0: بدك تصفيق.
1: والله أنا كتير من السنة وكتير بحكي.
0: أنسى آلاء، عشتي بحلب، بتركيا وبدبي، فكيف كانت هي الرحلة؟
1: والله رحلة حلوة كتير. الإنسان كل ما بيسافر لبلد جديد بيتعلم أشياء كتيرة، تتعرف على مجتمعات جديدة. وقت اللي كنت بحلب بلدي والناس اللي نحن المجتمع اللي ربينا فيه وعاداتنا هي نفسها. وقت اللي طلعت لتركيا ما ضلت فيها كتير، أنا ضلت سنة وسافرت. بالإمارات كتير استفدت، من الإمارات هو خليط مجتمعات، ما أنا مجتمع واحد، فحلو الإنسان هيك الانفتاح، أنك بتتعلم عادات تقاليد، بتشوف ناس

0: كتير. وقت اللي جات لتركيا كمان كان بلد حلوة، إلها إيجابياتها وإلها سلبياتها. هي فكرة إنه تسافر لكذا مكان حلو كتير بيعلمك وبيطورك.
1: طيب شو أكتر شيء تعلمتي من الغربة؟
0: الاعتماد على الحال، الاعتماد على الذات. أنا من عائلة كتير دعموا وكتير بيوقفوا جنبي. وقت اللي تركت وكنت لحالي تعلمت أعتمد على حالي، تعلمت كون قد حالي، تحولت من بنت دلولة شوي لبنوتة قدرانة تعتمد على حالة تماما بكل التفاصيل، لأنه أنا عشت فترة زمنية منيحة كنت لحالي لحالي حرفيا يعني وبعمر صغير.
1: هو بصراحة الغربة إما بتكسر الشخص أو بتقويه ويبدو أنك من النوع الثاني.
0: أنا طبيعتي ما بحب انكسر وما بأمن بهي الكلمة وما بحس كل شيء مرقت فيه مشان يكسرني، يعني ضد هذا المصطلح.
1: كونك أم وصاحبة مشروع بنفس الوقت، كيف بتقدري توازني بين حياتك الشخصية وشغلك؟
0: والله الموضوع كتير صعب، في كمية ضغوطات ومسؤوليات كتير كبيرة بتمرق فيها، بالذات أني أنا بنت مفصلة، فأنا المسؤولة عن أولادي بشكل كامل، وكمان عندي أحلام بدي أحققها، عندي كمية ضغوطات، أنا مسؤولة عن حالي، مسؤولة عن بيتي، أنا عايشة لحالي، مسؤولة عن كل شيء. فالموضوع صعب، بس في موضوع كتير حلو ومسهل الموضوع، وجود أهلي جنبي. بابا معي ما بيتركني أبدا، أهلي وجودهم جنبي كتير مهم. عندي أهل تانين ببنيتي نفسها كتير معينين إلي، عندي رفقات، أنا ببيئة كتير داعمة للصراحة. أنا كشخص لا والله كتير الموضوع صعب أنك تكون أم، تكون مسؤول، بالذات إذا أنت مسؤول عن كل التفاصيل. يعني أنا الأنسة لأولادي، أنا الأوتوكار، أنا العب بشتغل وأنا العب بطلع وأنا العب بهتم بالتفاصيل، أنا كل شيء. بس رح أقول لك شيء، بحس إنه تجي أقوى المعارك لأقوى جنود. دايما بحس انه رب العالمين اعطاني اشياء كتير حلوه بتقويني، يعني كل ما مرقت بضغوطات اعلى كل ما بتقويك اكثر، كل ما بتنصقل شخصيتك اكثر.
1: التوازن بصراحه بهالحاله انجاز لحاله هو بحد ذاته.
0: لا صراحه ايه، يعني انا كل اللي حوالي بيقولوا لي انه برافو عليك قدراني توازني بين كل هالاساس.
1: خبرينا عن تجربتك بدبي، شو اكثر شيء لفت انتباهك هناك؟
0: كم التنظيم بالبلد، كميه لطافه الشعب والرقي اللي بتعاملوا فيه، كم الامان اللي موجود هناك، كيف الناس بتتعامل مع بعضها، مع انه كتير في مجتمعات وكتير في خليط، بس في كميه امان، في كميه محبه، هن بلد جدا متعاون. يعني اكثر شيء بيزعلني اني وقت تركت الامارات الشعب، الشرطه، المجتمعات المختلفه، يعني كلهم بتحسهم بتعاونوا مع بعض، بيعينوا مع بعض، مهتمين ببلدهم. هن شعب جدا متعاون، بيحبوا الناس، ونحن كسوريين محبوبين بالامارات. يعني انا عن تجربتي، انا سلال تجربتي شي 7 سنين تاركه، بس نحن كسوريين شعب محبوب بالامارات. كم الانسانيه اللي عندهم. مره كنت بموقف رحت لعمل اقامه، كانت بنتي كتير صغيره، كانت ما بتتجاوز السنه، بنتي عم تبكي كتير وانا لازم اخلص اموري وامشي. فوالله فرجولي موظف خاص بس مشان يمسك بنتي ويهتم فيها بوقت انه انا عم بعمل ورائي وبظبط كل التفاصيل. مره ثانيه بالبنك كان عندي توقيع وكنت نسيانه كيف الموقع وشكل التوقيع، وكان في رصيد، يعني مبلغ كبير برصيدي، كنت نسيانه التوقيع. وقت اللي شافوني اول مره ما عرفت، وثاني مره ما عرفت، طلعوا لي رسمه التوقيع والمهم ما تتوتري، وجابوا لي قهوه وقعدوا عطوني التوقيع، حطوا لي قدامي على ايباد وعملت نفسه امشوا لي اموري. بلد سهله التعامل بالمطارات، بس مجرد انه معك طفل صغير بينفرز موظف خاص لك بمرقوك. يعني ما بعرف انه انا كنت محظوظه للصراحه ولا هن شعب جدا راقي، كان يبعثوا لي موظف انه انت شيل شناتي عنا او انت عامل او هيك، ولا ارقى من هيك الصراحه.
1: مع انه المعيشه بدبي افضل من ناحيه الفرص، شو السبب اللي خلاكي ترجعي على تركيا؟
0: دبي افضل بالفرص، دبي افضل بالتنظيم، بانه الشعب بيحبك، بانك انت محبوب شلون ما بتروح، انه امورك ماشيه افضل. صح هي بلد غالي كتير بس امور افضل تمام، والفرص فعلا هيك اعلى. بس كمان تركيا في اشياء كتير حلوه. انا فرضا بالنسبه لي اهلي هون، الجو هون حلو، هي تركيا بلد كتير حلوه. يعني نحن هون كسوريين ما عندنا مشكله غير عنصريه الشعب.

0: من إمتى بلشتي بهذا المشروع وليش اخترتي هذا الوقت بالذات؟
1: أنا كتير تعرضت من الناس إنه أنتي هلا قايمة تبلشي بوقت السوريين كلياتهم نزلوا، بس الإنسان وقت بده يبدأ ما بده ينتظر الوقت المناسب، بالذات نحن كسوريين. إنه فرضا كنتي بحلب صارت الحرب، طلعت من حلب جيت لتركيا ما في استقرار، طلعت على الإمارات ما كنت مستقرة، نزلت استقريت أنا سنة بإسطنبول كمان ما كنت مستقرة، جيت لهون إنه يلا بدنا ننزل يلا بدنا ننزل. فبحس إنه الإنسان لحتى يبدأ ما في وقت، خلاص هو بيتوكل على الله وبيبلش. بس هني تقريبا أنا قلت لك على 9 شهور مبلشة، نزلت تدريب 6 شهور بعد يعني استلمت أكثر من مناسبة مع شركة، وخلاص يعني أنا حاسة إنه هذا المجال اللي أنا بحبه وبرغبه، يعني من زمان ببيتي بهتم بهي التفاصيل تبعيت هذا الشغل والتنسيق والتنظيم والتزيين وهي القصص، فقلت تدخلي فيه أنت أساساً. يعني أنا دخلته عن حب وشغف، ما لي دخلته إنه بس وارد مادي.
0: يعني اختيار التوقيت ما هو جزء مهم من هذا النجاح؟
1: جزء كتير مهم التوقيت، بس أنا بالنسبة لي ما صادف التوقيت المناسب، بس رح بلش.
0: صنعتي التوقيت.
1: تمام خلاص رح بلش.

0: شو الفكرة الأولى يلي خلتك تفوتي بهذا المجال وليش اخترتي الكوشات والورد وتنظيم الحفلات؟
1: الفكرة إنه أنا حدا كتير دقيق بالتفاصيل، كتير مهتم، كتير بنسق من طفولتي. يعني هذا الموضوع دائما بيقولوا إنه أنت لازم تشتغلي شيء بهذا الموضوع. يعني أنا إذا بمسك صحن أكل صغير لأني مرتبته بطريقة معينة، أنا برسم، بحب هاي التفاصيل. أنا حدا كتير بحب التفاصيل، فدخلته من حبي بالورد. هذا الشغل هو شغل حلو. أنا أساسا وقت بدي بلش الشغل بدي يكون فيه، يعني حابة بلش الشغل ما يكون فيه عاملة، كل أنا سيدة نفسي، أنا الاستلام، أنا عمل الشيء اللي بدي إياه، كان هو مناسب إلي من جميع الأطراف، إنه الشغل حر فيه التفاصيل أنا بحبها، أنا بطالع الإبداع أو الأشياء اللي جواتي فيه. يعني أنا كنت عم بدرب 6 شهور، والله كنت كتير مبسوطة فيهم، يعني أنا كنت عم بشتغل ببلاش، بس إنه في متعب الموضوع.
0: يعني واضح إنه الشغف التفاصيل هو كتير. الأساس.
1: إيه.
0: خبرينا أكثر عن طبيعة شغلك وشو الخدمات يلي بتقدميها حضرتك.
1: فرضاً أي حد عنده مناسبة، عيد ميلاد، خطبة، أعراس، أي شيء، إنه بيحاكوني، مننسق أنا وياهم تفاصيل معينة بدهم إياها. نحن بزمان التصوير، يعني ما عدنا مثل الأول إنه المناسبة بس أغاني ونمشي، بيخبروني إنه مشينا هاي التفاصيل، هاي الألوان هيك حابين، وأنا بأمن كل هدول. بس الموضوع ما له سهل مثل ما مبين من برا. أنت بدك تنسق مع نقليات، أنت بدك تنسق مع محلات ورد، أنت لازم تنسق بالتوقيت المناسب، لازم تنسق مع مطابع، لازم تنسق مع شاب يساعدك على اعتبار أنا بنوتة. فكتير فيه تفاصيل ما يسهل للأمانة مثل ما مبين من برا.
0: أنسى ألأ، شو هو أصعب شيء واجهك ببداية المشروع؟
1: الانطلاقة، البداية، إنه العالم تعرفك، واللغة. أنا ما بحكي تركي، هلا بنعك بكتير مواقف لأنه أنا مضطر أتعامل. فرضا الموارد الرئيسية كلها بتكون محلات تركية. تاني شغلة بتجي لأنه العالم تعرفك، العالم تثق فيك، إنك تنطلق صفحتك لحتى تصير، لحتى العالم تعرفك بدك شيء تنطلق منه، بس المتأكدة منه إنه بعدها رح لاقي نتيجة. في نقطة كتير مهمة، وقت بدك تبلش أنت ما بتكون عارفة من وين بدك تبدأ، فأنت بتبدأ من الناس الموجودين. فبالبدايات
0: دايم بخبراتهم.
1: تمام. فبالبدايات بتتعرض للاستغلال كتير تحت مسمى إنه أنت ما في خبرة، مع إنه برجع بقول لك إنه أنا حدا بيعرف يشتغل، أنا بس بدي كان حدا يأمل لي الموارد. فهي أبشع شيء، الاستغلال.
0: طيب كيف كانت ردة فعل الناس والعائلة أول ما بلشتي؟
1: العائلة هي أهم شيء. رح أقول لك شيء، أنا من بيئة كتير داعمة، كتير بابا أقرب حدا قلبي كل الدنيا، هو رفيقي، هو والدي وماما وأختي وأخي، نحن عائلة صغيرة، فهمني كتير داعمين لدرجة ما بتتخيل. يعني بابا بجيب له بابا بيصير، فبيقول لي كل شيء بدك يا بيصير، اطلبي وكل شيء بدك يا بيصير. رفقاتي كتير داعمين. عندي عائلة تانية قلت لك هنا جيران بنفس البناية، كيف ما بندار على الانترنت. وقت الست عدت علي فترة فاتحة صفحتي وانشر شغلات، بيجيني رسائل خاص انه انت حدا مبدع، انت حدا شاطر، ليش ما تبلشي شغلك لحالك. بحس انه رب العالمين مسهل لي هاي الامور، كتير بوقف معي وين ما بروح، وين ما بسأل الله بسهل لي كتير امور، كتير شغلات. بالنسبة لقارب ما بعرف شو وجهة نظرهم، بس الامانة ما كتير مهم شو رأي العالم فيك، المهم انت شو رأيك بحالك. يعني انا حدا دايما بقول انه انا عندي دائرتي الصغيرة، هي اللي بتهمني. دائرتي الصغيرة هي عبارة عن 8 أشخاص بحياتي، عائلتي ورفقاتي 2-3، هدول اللي بيهموني. آراء المحيطة فيني ما كتير بسمعهم. وقت بدي بلش بدي بلش لأنه أنا راضية.
0: أسف على هذا السؤال، بس قديش دعم الوالد فرق معك بهذا المشوار؟
1: لا صراحة كتير بفرق معي. شوف رح لك شيء، بإذن الله رح وصل، بس دعم أهلي كتير دعم كبير. يعني أنا فرضا رح أحكي لك تفصيل. بابا أنا بدي أبدأ، بابا صناعي، بابا عنده معمل وهو صناعي بتعامل مع كل الورشات. إيه بنتي شو بدك اختاري، النجار، الحدادة، كل التفاصيل بابا أمل إياها. اختي حدا كتير بيصور حلو، هي استلمت لي التصوير. انا حتى زوج اختي متعامل معي، جيراني متعاملين معي، رفقاتي متعاملين معي، كل العالم. بابا كتير كان له تاثير، وبصراحه سهل لي كتير الطريق، وجوده معي كتير بيعني لي. انا لحد اللحظه على فكره بيسالوني انه انت معك فريق، فبقول لهم انه لا، انا بابا اخي كتير بيساعدني بستخدم انا فرضا بالوقت الحالي ما بحتاج نقليات، لحد اللحظه بستخدم سياره بابا واخي اللي على السوق.
0: واضح انه وجود اشخاص داعمين بيصنع فرق حقيقي
1: صراحه كتير، انه يامن فيك، انه يثق فيك، كتير بيعطي فرق.
0: انسى الاء، كيف بتطوري من ذوقك وشغلك؟ سوشيال ميديا ولا تجارب ولا متابعه اعمال؟
1: والله كل هدول. اي شغل بالحياه بده، نحن بزمان بتحس اي مشروع بدك تبلشه كتير صار اصعب من ايام زمان. يعني اليوم لحتى تفتح مشروع لازم يكون تصويرك حلو، يكون شغلك حلو، تكون متابع على الانترنت. تطوير بكون من بينترست صراحه، بتفرج على مصورين كيف بيصوروا. تجارب انك انت بتجرب وقت بتشوف اكثر من مناسبه والاشياء المتاحه بالاخر. يعني نحن صح مش في اشياء على الانترنت، بس بدك تطلع تشتغل على الاشياء الموجوده والمتاحه بين ايديك.
0: هو بصراحه التغذيه البصريه عنصر اساسي بهي الشغله.
1: اهم شيء هو وقت انت بتتفرج كتير كتير بتستفاد.
0: انسى الاء، في حلم معين او خطوه كبيره حابه توصلي لها بالمستقبل؟
1: ايه، حابه انه كل العالم تعرف قد انا بشتغل شغل حلو، حابه اوصل لمكان بالحلو. يعني أنا حاطة على حالي إنه من هون لسنة أكون خلصت الشيء اللي عم بدرسه وأكون أقلعت بشغلي أكثر. بس يعني بالوقت الحالي هي طموحاتي، وهدول أهم شيء بالنسبة لي.
0: الطموح هو الوقود الحقيقي اللي بتلاقيه لأي مشروع إذا كان إنسان طموح أموره بتيسر.
1: أنت تطمح وتطلع على الواقع وتتوكل على الله والباقي بصير فيه خير.
0: ختاما شو نصيحتك لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص بس إنه يعني مترددة من البداية أو خايفة؟
1: نصيحتي لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص وخايفة أو مترددة بلشي، تذكري إنه الحياة مليانة فرص والله كريم، ما تسمعي نصايح اللي حواليكي، تذكري إنه الله بغمضة عين قادر يغير حالك من حال لحال، ما تخافي، ما تخلي العواقب توقف بطريقك. أنا بالنسبة إلي من 9 شهور أخذت قرار إنه بدي أغير حياتي تماما. من 9 شهور كنت ما عم بدرس، ما عم بشتغل، ما في بإيدي شيء، ما قادرة أعمل ولا شيء، كنت عادي تماما. من 9 شهور أخذت قرار إنه أنا بدي أغير حياتي تماما. دخلت كورس رسم، تعلمت رسم، عملت أول شغل وتاني شغل، كنت عم بشتغل الشغل الثالث اللي هو قلت لك تدريب السواقة. طورت حالي كتير، بلشت أدرس. أحيانا بطلع هيك بالنظر على الماضي بقول إنه أنا من 9 شهور لهلا قديت غيرت. فنحن بس نسعى ونتوكل على الله وتكون إرادتنا من جوا كتير، يعني يكون في إرادة ونية إنه نعمل هذا الشيء لله. والله حاشا رب العالمين ما يوفقنا، حاشا رب العالمين ما يكون معنا. ما تسمعوا لحدا، ما تخلوا العقبات البداية توقف بطريقكم. الإنسان قادر يصنع لحاله قصة مختلفة، ما تغبي بقصص الناس اللي حواليك. انت لك قصتك الخاصة وظروفك الخاصة وخبرتك الخاصة، قدران توصلي، بس قولي يا رب وتوكل على الله وربنا قادر يحقق لك كل شيء بدك اياه.
0: النصيحة من تجربة حقيقية للأمانة دائما بتوصل للأرض.

0: وهيك أنسي آلاء منكون وصلنا لنهاية هذا الحوار. شكرا من القلب لك على وقتك وعلى مشاركتك تجربتك بكل صراحة. قصتك اليوم بتأكد أنه الشغف مع الإصرار والدعم قادرين يحولوا أي فكرة صغيرة لمشروع حقيقي.
1: شكرا أنتم كمان أنكم استضفتوني، شكرا أنكم سمعتوني، وأنا كتير مبسوطة بلقائي معكم.
0: كنت معكم أنا محمد نور من خلف المايك عبر أثير راديو دلال، لكم مني أطيب المنى وفي أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا من خلف المايك محمد نور، وحلقة جديدة عبر أثير راديو دلال. ضيفنا اليوم شاب اشتغل على نفسه خطوة بخطوة، جمع بين الدراسة الجامعية والعمل الميداني، وخاض تجارب متعددة خلته يطور مهاراته بشكل لافت، لحد ما صار نموذج للشاب الطموح يلي بيقدر يرسم طريقه بإصرار وإبداع. وانتقل بين أكثر من مجال، من الهندسة والتقنيات للإعلام ولصناعة المحتوى وللعمل الإنساني، وترك بصمته بكل مكان اشتغل فيه لحتى صار صاحب حضور وتأثير واضح بين الشباب. خلوني أرحب بضيف حلقتنا لليوم الأستاذ يامن خشان. أهلا وسهلا فيك أستاذ يامن، وشكرا كتير لك على تلبية الدعوة.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: أستاذ يامن، خليني أخبر السادة المستمعين عن حضرتك، فخبرني شوي عن نفسك وكيف كانت بدايتك.
1: أول شيء بحب أتشكرك، وبحب أتشكر كل حدا هلأ عم يسمعنا، وبحب أتشكر الراديو أكيد على الاستضافة الحلوة. أنا اسمي يامن خشان من ريف إدلب. بداياتي كانت أنا من وقت ما طلعت على تركيا بال2015، طلعت طبعا بقصد الدراسة. هي كانت بداية رحلتي بالحياة والتحول الجذري. دائما بيقولوا يلي يصنع الرجال هي الغربة والحبس، فأنا تغربت على بكير، كان عمري 17 سنة. صح كانوا أهلي داعمين ودعموني بكل خطواتي، ولكن الغربة دائما بيكون في إلى أثر بنفس الشخص، لأن فيها هموم بتنعاش وفيها مشاعر لا يمكن أنه شخص يعيش هاي المشاعر وهو قريب من الأشخاص يلي بيحبن، من أهله، من رفقات الطفولة، من الأماكن يلي تعود يكون فيها وهو صغير. فرحلتي وبدايتي بلشت من هاي المشاعر نفسها، من هاي المشاعر السلبية اللي هي كانت الحافز الأكبر لألي يلي خلتني أنا كون أقوى وأقدر أتغلب على هذا الشيء بطموح وبإصرار وبثبات وبعزيمة.
0: واضح من هذا الشيء أنه البدايات لها أثر كتير كبير بشخصيتك اليوم.
1: أكيد أكيد.
0: طيب كيف كانت علاقتك مع الأهل ودعمهم لك؟
1: أهلي كتير كانوا داعمين. بشكل عام أنا قررت أطلع أدرس بتركيا بسبب أنه بالفترة ب2015 ما كان في جامعات متوفرة بالمناطق المحررة بسوريا هداك الوقت. قعدنا بشكل جماعي وتباحثنا الموضوع أنا والأهل، استنتجنا أنه الطريق الوحيد للخلاص، لأني نحن عائلة تقدس العلم، فالطريق الوحيد هو أنه نطلع على تركيا ونكمل دراسة، في أنا وفي أخي التوأم معي طبعا، كان مشاركني رفيق الدرب بكل هاي الرحلة.
0: ما شاء الله، حلو، باين أنه الدعم له يعني كان له دور كتير كبير بطريقك.
1: أكيد، يعني أنا ببدايتي وقت طلعت طبعا دعموني سواء بالقرارات يلي اتخذتها، سواء بالفرع يلي دخلته، وسواء بالدعم المادي ببدايات وجودي في تركيا.
0: أستاذ يامن، شو أكثر شغلة أثرت فيك بطفولتك؟
1: هلأ بشكل عام بتتقولب شخصية المرء بالذكريات اللي بيعيشها دائما. كل إنسان ماضيه هو اللي بيصنع حاضره ومستقبله. أي إنسان بيأثر وبيتأثر بالبيئة اللي نشأ فيها وبالذكريات الطفولة، بالتحديات اللي واجهها وبالمصاعب، وبنفس الوقت بالمكاسب اللي اكتسبها من وهو صغير. هلأ كتأثير مباشر على شخصيتي لحد الآن بذكر أول شيء أثر بشكل كتير ضخم على الشخصية هو وفاة جدي الله يرحمه. كان أنه شوفه هو بهذا المنظر ممدد كان له كتير أثر كبير بحياتي، وخلاني أبحث أكتر وأتبحر بأنه كيف الإنسان بيكون على قيد الحياة وبينتقل للموت. إيش هو يلي بيتغير بكينونة الشخص وقت بينتقل من هاي الحالة لهالحالة؟ إيش هو الشيء يلي بيخليه يتحول من شخص نشيط عم يطلع وبيفوت وبيشتغل وبيأكل وبيمزح وبيضحك لشيء غير موجود فعليا بشكل ملموس؟ فهذا الشيء ترك أثر بنفسي وخلاني أبحث أكثر وشوف الإنسان شو هو السبب يلي خلق كرماله، كيف حياة الإنسان بتتغير وتتطور بناء على اعتقاداته نفسها، بناء على هو كيف بيشوف حاله راح يكون بالأيام، شو هي الأهداف يلي عم يسعالها، شو هي القيمة الحقيقية يلي بده يقدمها للمجتمع.
0: أستاذ يامن، أيمت حسيت أنه أنت بدك تعتمد على نفسك؟ صار الوقت أنه لازم تعتمد على نفسك.
1: هلأ أنا ببداية رحلتي من سوريا لتركيا بصراحة ما كنت إنسان بعتبر نفسي مثقف، كنت بعتبر نفسي نوعا ما من فئة الجاهل بسبب، وهذا شيء طبيعي لتطور المرء، أنه أي إنسان وقت بينظر لنفسه قبل 10 سنين بكتشف انه هو كتير كتير تغير جذريا، سواء على الصعيد المهني العملي الشخصي، شخصيته افكاره. انا طبعا كان اهلي مثل ما سبق وحكيت انه هن داعمين لي، بس حسيت انه انا لازم اكون انسان منتج بهاي الحياة، ما لازم ابقى عبء او عالي او مستهلك، ولو انه هيأت لي ظروف وعيش عيشة جيدة، ولكن اي شخص لازم يوصل لمرحلة يبدأ يعتمد فيه على نفسه ولو بشكل جزئي ما شكل كامل. فمن هون بلشت رحلة بحثي عن ذاتي، فيني اقول شوف انا شو هي الاعمال يلي بتناسبني، شخصيتي شو هي الشيء اللي بتوائم معه يلي بقدر جاريب الحياة. يعني في شخصيات بتكون صبورة، شخصيات بتكون شغوفة، شخصيات. فكل إنسان كمان لازم يكتشف نفسه أول شيء لحتى يقدر يكتشف العمل يلي بيناسبه.
0: أستاذ يمن، شو القيمة اللي تربيت عليها ولسه أنت متمسك فيها لحد الآن؟
1: سؤال جميل. هلأ بشكل عام الوالد، الله يخلي لك والدك، رباني على الصدق والأمانة، ورباني بأنه إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه. فأنا يمكن هذا شيء ببعض الأحيان ما هو منيح، بس أنا شخص أسعى إلى المثالية. هذا شيء كتير بتعب وكتير بيخلي الإنسان يجلد نفسه بشكل مبالغ فيه، ولكن بنفس الوقت العمل الحمد لله بأي مكان أنا اشتغلت فيه سابقا وحاليا وإن شاء الله بالمستقبل، دائما أنا ما بخلي عني أي شيء يكون اشتغله بشكل خاطئ أو بشكل غير متقن أو يكون ناقص. لا بالعكس، أنا دائما أقدر وأقدس قيمة العمل ببناء حياة الفرد وبالتالي بناء حياة المجتمع نفسه.
0: القيم اللي منخدم من البيت بضل هي الأساس بكل شيء، من العائلة خصيصا يعني.
1: أكيد طبعا.
0: فهلأ رح ننتقل على القسم الثاني، فخبرني عن دراستك الأساسية وكيف اخترت تخصصك بالذات.
1: هلأ أنا بصغري مثل ما بتعرف بسوريا ما كان نحن عنا الفكر أو الانفتاح الكافي لأنه الشخص يبرك يتناقش من هو وصغير مع أهله أو كذا، إيش بتحب أنت تختار تخصص أو إيش شغفك. لا كان عنا خلاص مسطرة من وقت ما بيكونوا الطلاب صغار، إيش بدك تصير لتكبر، يا دكتور
0: يا طيار
1: يا مهندس يا هاي القصص. فهلأ أنا خالي مهندس ونشأ شغفي بهاي بالهندسة من وقت ما كنت صغير. كنت حبه كتير لخالي لأني، وبتعرف أي شخص صغير بيشوف في شخص بيحبه بيشوفه بشغل، مثلا أنا كنت شوفه عم يصلح دارات الإلكترونية وعم بيشتغل فيها، فشوف شغلة معقدة وما بفهمها فنشأ عندي هذا الشغف
0: وبصير يقتدي فيه يعني.
1: تماما. ففعلا أخذت البكالوريا وطلعت على تركيا وسجلت، أول رغبة إلي كانت هندسة كهرباء وإلكترون، والحمد لله تم قبولي بالفرع ودرست. بشكل عام كمسار أنا بلشت أطور حالي بعدة مجالات أثناء الدراسة، اللي هي تحسين محركات البحث SEO، إنشاء المواقع الإلكترونية، فهم الواجهات البرمجية مثل كمان HTML، لغات برمجة مثل C++ أخذناها بالجامعة، وكمان في لغات تانية مثل الجافا سكريبت، وكان في يعني تشكيلة بشكل عام، حتى الأردوينو كنا نشتغل على لغة برمجة خاصة فيه بالجامعة. فمن هون صار عندي فهم للغات البرمجة، وبنفس الوقت أنا طورته بما بمجال المواقع وهي القصص. آخر سنة بالجامعة أنا شفت أنه أنا قادر على أنه أشتغل شيء ما بيحتاج زمان معين، التزام بوقت، ما بيحتاج مني أني أتواجد بمكان معين مثل العمل المكتبي والوظائف وغيره وغيراته، فقررت أنه أنا أكمل بهذا المجال اللي هو مجال كتابة المحتوى بداية مع تحسين محركات البحث لحتى أنا أضمن ظهور موقعي بالنتائج الأولى بمحركات البحث جوجل وبينج وياهو وغيره.
0: شو هي أهم مهارة طورتها بحياتك؟
1: بصراحة أنا بعتبر هاي المهارة هي الأهم، لأني هي فعليا أي مهارة الإنسان بشكل عام لازم يكون عنده ثلاث أنواع من المهارات: مهارة بتكسبه وقت، مهارة بتكسبه مصاري، ومهارة بتكسبه ترفيه. إذا الإنسان طبق هاي القاعدة الذهبية بعتبرها بشكل شخصي بحياته، فهو بيكون إنسان ناجح ولو عانى من صعوبات في البدايات. هذا شيء طبيعي، يعني دائما الإنسان بده يعاني من مطبات بحياته، بده يعاني من عوائق، ولكن لذة الوصول سترممك.
0: ما شاء الله عليك. كيف قدرت توازن بين دراستك ويعني دراستك آخر فترة وحياتك اليومية؟ انت هون يمكن مستقر او مقيم لحالك، فكيف احسن توازن بيناتهم؟ هي موازنه كثير صعبه.
1: هلا الدراسه ببدايتها بتكون صعبه كطالب جامعي متعود على نمط دراسه معين للبكالوريا، انت بدك تدرس مشان تجيب علامات مشان تنجح، هذا كان النمط السائد عنا وهي هيك مبرمج المناهج التعليميه بشكل كامل، يلي انا بشكل شخصي بنتقده بشكل كبير، لان هي ما بتصنع عباقره ومفكرين، هي بتصنع بصراحه بشوفها هي مشتقه من النمط الاقتصادي السائد، يلي هو انا بدي شخص يدرس كتير يجيب علامات كتير بينجح. فمثل الموظف اليوم بزماننا الحالي، يعني هن بتحسن عم بيخرجوا موظفين وليس عباقرة أو مفكرين أو أشخاص ذو تأثير أو ما بيفتحوا الأفكار تبعن ولا بيكون في برامج تثقيفية توعوية، لا هن خلص ببرمجوا العقل على نمط معين وهذا النمط بيتابع مع الشخص.
0: أستاذ يمن، بدك تحكينا مين الشخص أو الأستاذ اللي أثر عليك بدراستك ولو هيك شيء بسيط؟
1: هلا بهاي المرحلة أو بهاي الذكرى بحب أتذكر دكتورنا الله يرحمه الدكتور نادر ضبيط، ودرسنا بالجامعة بأول سنة وبعدين توفى، فلهلا أكيد منخلد ذكرى بكل مرة بيجي ذكره.
0: أنت دراستك كانت بتركيا، فهو دكتور صحيح. سوري؟ جامعة سورية؟
1: أنا بلشت أول سنة برنامج عربي جامعة غازي عنتاب، أيوة. من السنة الثانية ولاحقا صار البرنامج إنجليزي، نقلونا على البرنامج الإنجليزي.
0: تلاقي وجود شخص ملهم بالمرحلة يعني بيفرق معك كثير؟
1: أكيد أكيد.
0: لو في مادة أو مهارة بتتمنى ترجع تتعلمها من جديد؟
1: صراحة مهارة تنظيم وإدارة الوقت. اليوم أنا كتير أحيانا بتذكر حالي القديمة، طبعا أنا اليوم بعد 5 سنوات من التخرج دائما بقعد بنظر، يعني بطلع خارج حياتي وبنظر له بنظرة متفرج، بحاول شوف أنا إيش هو المسار اللي ماشي عليه، كيف حياتي ماشية، فبلاحظ أنه أنا عم بهدر كتير كتير وقت كبير بريلزات، بتقليب السوشيال ميديا، يعني كتير عم بهدر وقت وعم يضيع مني وقت بالنسبة لي هو عظيم جدا وأنا قادر أستغله بكتير قصص تانية، سواء على المستوى النفسي أو المستوى الصحي مثل الرياضة مثلا. فبحاول دائما أتعلم كيف نظم وقتي بشكل أكثر فعالية.
0: كيف كانت أول خطوة لك بسوق العمل؟
1: بداية أنا بعد ما تخرجت من الجامعة كنت مثلي مثل أي شاب بتخرج من جديد، ما كتير متقن لسه قصص، والشي اللي أتقنته هو شي خاص فيني ممكن أنا أشتغله من المنزل، وما كنت لسه مؤسس بشكل كبير. فبالحالة الطبيعية يعني توجهت لسوق عمل بضمن شهادتي اللي هي الهندسة، بدأت أشتغل بمعمل أو بشركة لتصنيع لوحات الأفران كهربائية اسمها لوحات بيانو، لوحات صناعية هي. اشتغلت تقريبا حوالي 6 أشهر بلا أجر تماما بغرض التعلم، بس بصراحة شفت انه المجال يعني صار عندي كره شديد بسبب احد الاشخاص يلي اشتغلت عنده. مع الأسف انه منلاقي اليوم بسوق العمل كتير اشخاص استغلاليين والمعاملة كانت مهينة، وكشخص مثلي ما تعود انه ينهان او ينزل. يعني نحن بسوريا سبب هجرتنا كلها انه ما رضينا الذل والهوان على انفسنا. فبكل بساطة انا تركت المكان اللي عم بشتغل فيه وقررت انه ما تابع بهذا المجال لاني ما هو مجالي. من هون بلشت محطة تانية بحياتي، باني بلشت دور وابحث عن شيء بناسبني انا، بناسب شخصيتي، بناسب فكري. فاشتغلت بعدها بشركة تصنيع هدايا وديكورات عن طريق ماكينات الحفر على الليزر والطباعة ثلاثية الأبعاد، بقيت حوالي السنة وتعلمت المهنة بشكل كامل، أخذتها كمهنة، ولكن كمان ما شفت حالي أنه خرجي اشتغل بشيء صناعي نوعا ما. أنا شخص اجتماعي جدا، بحب الناس، بحب أحكي مع الناس، كون قريبة من الناس، فهي المهن كنت حس حالي حدا وحيد، خصوصا وقت اضطر اشتغل مثلا بالليل، فكتير كنت أصاب بإحباط داخلي وبضعف وبأحيانا اكتئاب. فخلص قررت انه انا هاي المجالات ما هي مناسبة إلي. فكل انسان يعني أدرى بنفسه وهو الأقدر على انه يفهمها ويعرف هي كيف بتحب وكيف بتكره. فقررت اترك هذا المجال للمرة الثانية على التوالي.
0: خطواتك الجريئة انا حبيتها.
1: طبعا كان في دعم نوعا ما عم بتلقى من الاهل، بالاضافه طبعا بهذيك الفتره كان دعم معنوي من الاهل كتير كبير. الدعم المادي كان اعتمد شوي على الشغل وعلى التصميد، بالاضافه لكانت بهذيك الفتره مبلشه المواقع اللي انشاتها تدر لي ارباح. ف أنا بهاي الفترة نفسها بلشت فوت بالأعمال التطوعية وفوت بالأنشطة المجتمعية لحتى أكون قريب من الناس أكثر وأفهم واقع الناس أكثر، وهو هذا الشغف تبعي اللي حسيت حالي عن جد بنتمي لهاي البيئة أو لهاي الأشخاص. انتسبت لعدة فرق تطوعية، منها طلابية ومنها مجتمعية ومنها كانت مختصة بتقديم المساعدات العينية. نظمت عدة حملات، اشتغلت مع شركة تنظيم معارض ومؤتمرات، شاركت بتنظيم عدة معارض مثل معرض الكتاب ومثل مؤتمر الشرق مؤخرا بالعام الماضي، وكتير يعني أكثر من 10 أو 15 معرض ومؤتمر آخرين. هذا المجال أنا كتير شغوف فيه، بحب التنظيم، يمكن حتى الهندسة ساعدتني بجزء كتير كبير بتنظيم العمليات بالتفكير المنطقي والتفكير التصميمي. أنا كيف بقدر حول هاي الأفكار يلي عندي لمنتج موجود على أرض

0: الواقع. فبعد ما اشتغلت بهاي القصص حسيت انه لازم انا اطور وابني مهاراتي بشكل اكبر بسوق العمل، فاتجهت لمجال الميديا. اول وظيفة لي بمنظمة انسانية غير ربحية كانت بمجال الميديا، اشتغلت طبعا بكتابة المحتوى وبإدارة المواقع وبتصميم الجرافيكي. هاي مهارات كلها أنا اكتسبتها بعام كورونا بالتحديد، بالفترة اللي كنا قاعدين فيها بالبيت. الفكرة الحمد لله أنا أكيد بحمد الله على نعمة الوعي، ولو أني ما بحب أحكي بهاي الصيغة، بس برأيي تعب العشرين ولا ندم الأربعين. يلي بيتعب بصغره رح يرتاح بكبره، ويلي رح يرتاح بصغره رح يتعب بكبره. هاي قاعدة لا يمكن أن تكسر إطلاقا. فأنا دائما وقت بقعد وبقول أنه أنا تعبت ما بقى فيني كمل، فبنظر لهاي القاعدة أنه هل أنا قادر على أنه أتحمل الأيام يلي جاية؟ وأكيد بالنهاية التوفيق والتيسير من رب العالمين. أي إنسان فينا حياته المسار يلي سلكه ما حد اختاره، هي كلها توفيق وهبات من رب العالمين، ولكن رب العالمين هو أمرنا بالعمل والسعي. فأنا ما فيني أهمل هذا الجانب، يعني أنت عليك تعمل وتشتغل وتسعى، وفي حال وصلت فأكيد خير إلك، في حال ما وصلت فكمان خير وتؤجر عليه بالدنيا وبالآخرة.
1: أستاذ يمن، كيف قدرت تبني هاي الثقة الكبيرة بين الناس، تخليت الناس كل هالشي توثق فيك؟
0: الصدق، الصدق والأمانة. أنا مع الأسف بالزمن الحالي بتلاقي كتير ناس بتكذب بتخدع، ما في يعني متصنع الود لا يؤتمن، ما في ود حقيقي بالغالبية. طبعا التعميم لغة الجهلاء، وأكيد انخليت خربت، وفي كتير ناس منيحة ما زالت وستبقى، ولكن الصفة السائدة فينا نقول انه يعني اليوم اي حدا بتحكي معه بيقول لك والله جرحوني، والله انا ايش مشكلتك، قلبي طيب، مظلوم من ناس، مجروح، مقهور، بالضبط. فالصدق والامانة والوفاء، وانه الانسان يكون فعلا صادق مع الاشخاص التانيين ويكون مستقيم معهم. وحتى على سبيل النقد، رحم الله امرئ اهداني عيوبي. انا وقت بيجي شخص بعرفه عم ينقدني بحب وبصدق وبود، انا هذا الشخص بقربه مني، لاني ما حكى عني بظهري ولا طعني، هو كان شخص صادق معي وقرب مني وحكى معي، فانا هذا الشخص بعتبره صديق مقرب وبشده لعندي اكيد. ففي صفات مميزه ومعينه بالشخص، لازم الانسان هو اللي يهذب نفسه دائما، لازم يتذكر انه حتى نحن كثير بنستقل بموضوع الغيبة والنميمة، انه نحكي على الاشخاص ونحكي، خلص اترك الناس لرب الناس، ما عليك انت من الاشخاص، عليك بنفسك، انه انت تقارن نفسك بنفسك سابقا على كل الاصعدة، على الصعيد المهني، على الصعيد الاخلاقي، على الصعيد العاطفي حتى، كيف انت لازم تبني نفسك وترمم نفسك لحتى تحسن، تجابه اكتر وتصبر اكتر بهاي الحياة، لان الحياة لمن صبر.
1: استاذ يامن، كينا شو هو القرار المهني اللي غير مسارك؟
0: الشغف والطموح، ووعيت على، حسيت حالي وعيت على دنيا تانية، حسيت حالي وصلت لنقطة اللا عودة بالشيء اللي تأسست فيه. ودائما الناس عندها خوف، خوف من المجهول، خوف من المستقبل، خوف من انه تتخذ قرارات وتردد حتى غير حاسمة تكون بحياتك وتندم عليها. ولكن دائما انا بشوف المخاطرة في الى محاسن والى مساوئ، فيلي بشوفه انا بشكل عام بشخصية الانسان انه ستبقى في مكانك حتى يصبح ألم البقاء أكبر من ألم التغيير. بهديك الفترة بس، بهداك الوقت رح نتغير. فقررت انتقل لمجال الميديا. اشتغلت أول شيء حوالي 2.5 سنين بمجال الميديا كتصميم جرافيكي ومونتاج وتصوير وكتابة محتوى وإدارة مواقع.
1: سوبر هيرو.
0: الحمد لله. أنا إنسان كتير وقت بحط شيء ببالي بسعاله بكل قوتي، باخد فيه كورسات، بتعرف على أشخاص من نفس المجال، لأني كمان العلاقات جدا جدا مهمة وبتختصر وقت وطريق كتير كبير. انتقلت لاحقا لمجال إدارة وإنتاج المحتوى، وبعدها انتقلت لمجال الكوميونيكيشن والأدفوكاسي، التواصل والمناصرة. كمان قدت حملات مناصرة، منها كانت أكبر حملة لزراعة القوقعة بالعالم.
1: جميل.
0: وحاليا عم بشتغل بمجال المناصرة المباشرة، ولو أنه يمكن هالمصطلحات تكون ما كتير مفهومة للمستمعين، ولكن حبيت نوه لها بحكم مجال عملي. المناصرة هي بتنقسم لثلاث أنواع: مناصرة على الأرض مثل الحملات الخيرية اللي بتصير، المناصرة الرقمية يلي بتتم عن طريق السوشيال ميديا والمنشورات والحشد، والمناصرة المباشرة يلي هي شيء باسمه أوراق سياسات، يلي هي بتم رفعها لمراكز صنع القرار وللمجالس السيادية، يلي هي بتم رفع عن طريق عدة طرق فينا نقول، وعن طريق اللوبينج يلي هو انه انت تشوف تشكل احلاف وترفع هاي القرارات عن طريق طرق دبلوماسية للمجالس يلي انت ممكن تحسن عن طريقة تغير بعض القرارات الموجودة.
1: أستاذ يامن، شو هو المشروع أو الشغل اللي بتعتبره نقطة تحول بحياتك؟
0: المشروع أو الشغل هو أكيد بلا منازع المدونة الحبيبة على قلبي كتير يلي بلشت فيها. كشخص ما كان يشتغل وهو صغير، كانوا الأهل الحمد لله مأمنين كل شيء بنحتاجه. بلشت أسعى، طبعا أنت بتعرف مدى صعوبة سوق العمل اليوم، بده يكون عندك خبرات كبيرة، بده يكون عندك CV قوية، بده يكون معك لغتين أو ثلاثة، وبده يكون معك جنس تركية وكتير تفاصيل تانية، طبعا عدا الواسطات اللي بكتير من الأحيان بتلعب دور كبير بأنه تقصيك من وظيفة ممكن تكون أنت مناسب لها. فالمدونة شفت فيها خلاصي، أنا اشتغلت عليها، تعبت تقريبا 8 أشهر ليلا نهارا عم بشتغل فيها بدون أي وارد أو مدخول. بعد هالفترة بلشت تجيني منها أرباح، طبعا كانت أرباح بسيطة بالبداية، ولكن هي كانت أول شيء أنا بكسبه بتعبي وعرق جبيني، فكانت بالنسبة لي مبالغ جدا كبيرة وأنه إيه في أمل، كانت هي شعلة الأمل بالنسبة لي.
1: أنا هلأ بتذكر أول إعلان أخذته وين هلأ محتفظ فيه، ما بفرط فيه، أخدته
0: شالة أمل،
1: أخذته دولار يعني حتى لو ما أنه الخجل كنت بدي أحطه بالرواز وأحطه عليه. فشو أصعب مرحلة مريت فيها بحياتك؟
0: عشت كتير مراحل صعبة وهي اللي صنعتني بالنهاية. أحياناً تظن أنك دفنت ولكن في الحقيقة تكون قد زرعت. أحياناً وقت تسود الدنيا بعيونك ما شرط تكون أنت اندفنت، يعني أحياناً رب العالمين يبتليك ليقويك وليس لأنه يكسرك أو يتعبك أو يضعفك، لا أبداً، يعني لولا المصاعب نحن ما بننصنع كناس. مريت بفترة صعبة، طبعاً فترة كورونا كانت صعبة، فترة بدايات الغربة أول سنتين كانوا كتير كتير كتير صعبات وشديدات علي نفسياً. تأقلمت بعدها، تعودت، حاولت أطلع بمخرجات بتفيدني بحسب هاي التجربة، حاولت أتعلم أكثر، أتعرف على ناس أكثر لحتى أنا أكون مجتمع مثل ما كنت مكون مجتمع بسوريا. فترة الزلزال كان جدا جدا جدا صعبة وتقيلة على النفس، كان فيها خوف شديد ومستمر ودائم، حتى يعني نسيت كل شيء باسوردات ونسيت كتير من الأمور اللي كنت حفظانة، يعني كلمات السر تبع اللابتوب، تبع باب البناية، تبع الجوال تبعي، كله صار في معنى نسيان من الصدمة والتروما اللي صابتنا بسبب الزلزال. فهي كانت أصعب لحظات. طبعا هي عم بحكي أنا من بعد دخولي لتركيا، وقت تواجدي بسوريا عشت كمان لحظات صعبة، لحظات القصف يلي ما بننساها، نشوف مناظر الأشلاء، نشوف الدم، نشوف الجثث يلي عم تحترق قدام عيوننا، الغارات يلي تكون كتير قريبة عننا، والحمد لله رب العالمين بالنهاية نجانا وكتب لنا عمر، وبالنهاية يلي له عمر ما بتقتله شدة، فالحمد لله أكيد دائما وأبدا على عطايا ونعمه
1: الحمد لله. كيف بتتعامل مع الفشل أو الإحباط؟
0: إحباط لغيته من قاموسي من 4 أو 5 سنوات، ما في شيء اسمه إحباط بالنسبة لي. الفشل هو درج النجاح، هو الفشل هو من ضمن العملية وضمن المسار الصحيح للنجاح، إذا ما بتفشل فما رح تنجح. هذا القاعدة الثابتة والذهبية والأساسية اللي كلياتنا لازم ندركها، إنه أنا ما معناتها وقفت الحياة أو خلصت الحياة إذا مريت بعقبات معينة أو حتى عقبات مالية، حتى عقبات نفسية، انفصلت عن حدا وكان في شيء غير راضي عنه بحياتك، هذا ما هو أبدا معيار للحياة، بالعكس هذا درجة إما لتقويك أو لتسندك أو لتفتح لك ذهنك وأفكارك لأبواب تانية يمكن أنت ما لك مفكر فيها أو ما عم تشوفها. فأنت إذا كنت واقف قدام باب لفترة طويلة وعم بتدق هذا الباب بدون ما تشوف إجابة، فحاول تغير الباب يمكن ينفتح الباب اللي بعده.
1: أسلوبك بصراحة بالتعامل بين نضج وخبرة ما شاء الله،
0: الحمد لله.
1: طيب بعيدين عن هذا الموضوع، كيف تتعامل مع يعني شخص عم يحبطك؟ إيش بتسوي فيه؟ تقتله؟
0: هلأ بشكل عام مثل ما قلت لك، بيئة الشخص هي اللي بتحدد هو أين رح يكون، وأنا كتير بآمن بهاي الجملة، أحط نفسك بالإيجابيين دائما.
1: أحيانا أشخاص عندك، أقارب، أصدقاء، ما بتحسن تتركون من شيء.
0: أنت مفتاح نفسك، أنا بدي استذكر مقولة، المرء لا تشقيه إلا نفسه، حاشاها الحياة أن تشقيه، ويظن أن عدوه في غيره وعدوه يمسيه ويضحى فيه، تعلق بالله لا بالناس. بالنهاية الناس بشكل عام أكيد في إلين تأثير على حياتنا، ولكن لا تدع جهل الناس بك يغلب علمك بنفسك. وقت أنت عن جد بتآمن بنفسك

0: حتى لو كنت وحيد، حتى لو بعدت عن كل الناس، بس رح توصل بالنهاية ورح تقرب منك كل الناس ورح تتودد لك كل الناس، وكل الناس السلبيين يلي بحياتك رح يصيروا إيجابيين بلمح البصر.
1: هل في قرار ندمان عليه بحياتك؟
0: ما بتذكر. أنا كل قرار أخذته يا أما علمني درس أو أواني أو فتح لي باب. طبعا القرارات لأني بحس حالي اللي أخذتها بشكل عام ما كانت قرارات اعتباطية. مثل ما قلت لك ببداية الحديث، أنا بحمد رب العالمين على نعمة الوعي. الإنسان صعب، يعني وقت أنت بتروح بدك تقنع شخص مثلا مكتئب، هذا الشخص أنت ما بتحسن تداويه أو تعالجه لحتى هو نفسه يقتنع بأنه هو بحاجة علاج. فالإنسان نفسه هو أول مفتاح بالحل. فالوعي الحمد لله خلاني فكر كتير وخطط منيح، وبالنهاية كله بأمر وبإيد رب العالمين. ولكن أنا ما بحزن لأني أخذت هذا القرار، أو ما بندم لأني أخذت قرار ورب العالمين ما شاف فيه خير إلي وبعدني عنه. فأكيد لا، ما بندم، لأني أنا تعلمت وفتحت لي أبواب وفتحت لي أكيد أفكار. فهي التجربة هي اللي بتصنعنا بالنهاية.
1: لو ترجع بالزمن شوي، شو الشيء اللي ممكن تغيره حياتك؟
0: سؤال كتير جميل. لو رجع فيني الزمن شوي، كنت من وقت ما كنت صغير، من عمري 14 أو 15 سنة، كنت اشتغلت على مهاراتي بشكل أكبر. كنت سعيد لأنه أمتلك مشروع خاص فيني، وأكيد الدراسة المشروع ما بيلغي الدراسة، ولكن كنت هداك الوقت تخرجت وصنعت فرصتي بنفسي، ما اضطريت اشتغل كموظف أو بأسواق العمل أو عند الناس، لأني بصراحة الأمر خصوصا بهذا الزمن جدا متعب.
1: كلياتنا عندنا لحظات نقول فيها يا ريت. أستاذ يامن، شو الهدف الأساسي اللي عم تشتغل عليه اليوم؟
0: هلا أنا عبس على عدة قصص ومشاريع بصراحة لحتى أنا أنزل على سوريا وأشتغل فيها. هدفي ما يعني أحيانا في ناس بتحكي بهاي الصيغة وبتكون عم تسوق لنفسها، ولكن أنا ما هذا قصدي أبدا، ولكن هدفي غير الناس. في مقولة بتقول كنت ذكيا فأردت تغيير الناس، والآن أصبحت حكيما فأريد تغيير نفسي. بس أنا هدفي أنه غير الناس، أنه تشوف تصير الناس بنفوس طيبة، ترجع لعاداتنا الأصيلة، ترجع للشيء اللي تربينا وتعلمناه. نحن ما لنا هيك، شعبنا ما هو حدا بشع. الطائفية اللي عم تصير والدم اللي عم يصير والقتل والشتائم، نحن ما تربينا هيك أبدا، ولا هي بيئتنا اللي طلعنا منها. بالعكس، نحن شعب معروف عنه شعب مضياف، شعب أصيل وكريم، بيحب الناس، بيكرم الضيف بشكل كتير كبير، بيحسن للجار. يعني أحد الشغلات اللي بتذكرها وأنا وصغير، أنه وقت يموت عنا ببلدنا شخص ما يصير عرس بأربعين يوم كراما وكرامة لهذا الميت. فأنا ما رح غير الناس، أنا رح ذكر الناس، رح حاول ذكر الناس وبذكر نفسي أكيد قبل كل هاي الناس، أنه نحن مين ونحن شو هي أخلاقنا اللي تربينا عليها واللي أمرنا فيها الإسلام بنفس الوقت.
1: مذكور أنا كنا صغار، كان في جار إلنا توفى، جار بالحارة، تلفزيون، جو أهلي شغلين تلفزيون، أكلنا قتلة ما بنساها لهلا، قال إنه شغلين تلفزيون وجارنا ميت.
0: صح.
1: أستاذ يامن، وين شايف حالك بعد 5 سنين؟
0: إن شاء الله بسوريا، عم بشتغل بالمشروع يلي بحبه ويلي بحلم فيه من سنين. قريبة من الناس، عم بجمع الناس وعم بكون سبيل للخير، مفاتيح للخير، مغاليق للشر بإذن الله.
1: عندك رؤية حلوة وبتعطي طاقة إيجابية بصراحة. أستاذ يامن، شو الشيء اللي أنت ما كنت متوقع تحققه وفعلا حققته؟
0: سؤال عميق جدا بنظري. هلا مثل ما حكيت من شوي، انه رب العالمين هو يلي بيوفقنا لدروب ما كنا بنفكر فيها اصلا. انا اليوم عملي بمجال المناصره ما كنت متوقع انه اكون بيوم من الايام عم بشتغل بمجال مناصره حقوق الانسان ومناصره قضايا اللاجئين، ولكن رب العالمين هو اللي ساقني لهون. فهذا من احد الامور يلي انا ما كنت مفكر فيها ولا كانت من ضمن قائمه اهدافي، ولكن قدر رب العالمين ساقني لأن يكون بهذا المكان حاليا.
1: هو بصراحة النجاحات اللي بتجي فجأة لها طعم خاص.
0: أكيد.
1: طيب شو الدافع اللي مخليك اليوم تكمل؟
0: نفسي، أنا ونفسي وأحلامي، وكيف للبذرة أن تدرك أن هناك شجرة ضخمة موجودة بداخلها. دائما دافعي هو نفسي، دافعي هو إيماني بأنه هاي الحياة رح نعيشها مرة واحدة، وأنه نحن خلقنا برسالة، كل إنسان مخلوق برسالة. أنا ما فيني يكون مثل الناس بشكل عام وما أدي الرسالة، ما فيني يكون أنا ماشي بهاي الحياة لهو ولعب. رب العالمين خلقنا للعبادة، خلقنا للعمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. العمل كتير شيء عظيم، إن كان العمل للحياة الدنيا أو للآخرة. رب العالمين دائما بيحضنا على العمل والسعي، ولا مرة ما كان انه خلص انت سلم امرك لرب العالمين بس لا تشتغل، لا، دائما التوكل مقترن بالسعي والعمل.
1: اعقل وتوكل.
0: نعم.
1: الدافع صراحة والدافع الداخلي عادة هو بيكون الدافع القوي او هو الاقوى. يعني شو العادة اللي غيرت حياتك؟
0: هلا يمكن تكون عادة مضحكة نوعا ما او
1: هي بتعمل فرق.
0: اكيد انا بحب كتير قطط الحارة وقطط الشوارع، باخد كل فترة هيك بروح بوزع على القطط اللي بالشارع اكل، فكتير هيك بحس انه حس في شيء رب العالمين مسخر لي اياه لانه يسر لي حياتي منه.
1: نهاية شو الرسالة اللي حابب توصلها لاي شاب عم يسمعك اليوم؟
0: ما تبحث عنه موجود بداخلك، توكل على الله، استعن بالله ولا تعجز. دائما كل انسان بيسعى وبيقول يا رب وبيقوي حاله وبيطور من نفسه راح يوصل، راح يوصل، مستحيل راح يوصل.
1: وهيك استاذ يامن منكون وصلنا لنهاية حوارنا. شكرا لك على حضورك وتواضعك وكلامك الصادق. قصص الناس يلي بتكافح وبتشتغل على حالها هي اللي بتعطينا أمل وبتذكرنا أنه الطريق مهما كان طويل في حلم بينتظرنا بنهايته. كنت معكم أنا محمد نور من خلف المايك، ولكم مني أطيب المنى وفي أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ليفر ام جيش نضبي خلك ما يايرو كو اجل يانا وربو بريا راديو دلال يلك سباس شبو قهدر كرناوا وب ميربن هيا خلك كدن وهل بس تكدن وهل بس فانا كدن وهنت كيف خشيت

سر زمانك وزير يعني رجية محمد البشير ماكو فرمانا داكو بهاية تونيكيا فرولياكو بشه سازيج 475 دولارا بيت خدا خصنا جيبوكو 400 دولارا أبريا راجي داكو آلي كاريا كيما كارنا كالي چوناكو هلبرينا عجبو بشه سازي كارنا كابكا وبشت قرايا بداكو دومداناكو وچرخاكو هلبرينا ايكو يكجر أرينيكو باندور لسر بازارا اوكو خير دايا بكينا.

خلق ما يايرو لسر تركيش بو مالبتين سوريين لهري ماي مقانا فراتيجي علي كاريا دشينا وريف برقشتياكو وفاقا تركيه روز الششم بستيكي ترمهي راك هاندياكو ويجي هجماراكي يكميج علي كارياش بو مالبتين لكامبايا كو هريمي اوبرسيونا مقاما فراتي لباكوري سوري هاتيا لتيلا خستن.

كيه جبوم هالبز السوري ينهر ما هيك ومقام فراتي عليك ريدش نريب بريا قشتيا كوفا قانش تركيا رجا سشامي يستيكي تجمهي رقان دياكو أوجي هجمانك يكيمي جاهلي كاريان كوشبو معالبتين جلا كامبان هريمي أوبرسيونين كومقطة فراتي جي لباكوري سوري هاتيا ديرا كرنتي تدارخن كرنجي وجا بارزقها هاتاي رجي شانديا ريفا بريا وفاقا تداخياني أكد ديار كريا كو أف هجمارا يكيمينا دهزار بيكتينين كو خاريني ودناف خارجي ديكرا جمع جارين كو جماريا راقشتيا جي كو سهزار بيكيتين كو ديده جي مالبتين سوري را جي ورين شاندين او بالكشان ديه جي كو دناف بيكاتين ده جي كو خارن ده جي بينجهينا و تمام دري جين كو هنا مينا اردا و سلچه كو او فرقان جي و رابيا كو فرانينجيانا جي او روني كو گلبروجه او كو پاسوریای و هشکجی، ماکارونا و نیسکو سورجی، و شیرهی و برنجیجی کل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. مستمعين الأعزاء، الفقر هو حالة من الحرمان أو النقص في الموارد المادية أو الاقتصادية التي تمنع الإنسان من تلبية احتياجاته الأساسية كالغذاء والكساء والمسكن والرعاية الصحية والتعليم. وللفقر درجات، فبعض الفقراء أشد فقرا وأكثر حاجة من غيرهم، فقد تجد فقيرا يعمل ولكن دخله من عمله أقل من حاجاته، وقد تجد من لا يقدر على الكسب ولا مورد له. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أن أظلم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. ويقول أحد حكماء العرب: عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. ويقول نيلسون مانديلا: القضاء على الفقر ليس عملا من أعمال الإحسان، بل هو عمل من أعمال العدالة. ويقول كوفي عنان: الفقر المدقع في أي مكان يمثل تهديدا للأمن الإنساني في كل مكان. ويقول فرانكلين روزفلت: مقياس تقدمنا ليس في زيادة ثروة الأغنياء، بل في توفير ما يكفي لمن يملكون القليل. ويقول غاندي: الفقر هو أسوأ أشكال العنف. ويقول أرسطو: الفقر أبو الثورة والجريمة. ويقول جورج برنارد شو: أعظم الشرور وأسوأ الجرائم هو الفقر. ويقول أيضا: نقص المال هو أصل كل الشرور. وينسب لفيكتور هوغو: الفقر يشبه الليل، لا يخفي النجوم بل يجعل رؤيتها أصعب. ويقول محمد يونس: الفقر لا يصنع الفقراء، بل تصنعه المؤسسات والسياسات التي أنشأناها. وقالوا: الفقر ليس عيبا، ولكن العيب الاستسلام له. مستمعين الأفاضل، يقول عبد القاهر الجرجاني: وما الفقر إملاق الكريم ولا الغنى، وإن ضلت الآراء في كثرة الوفر. وبعض الغنى تمحو المعائب حسنه، ويخلص طبع المرء في حالة العسر. ويقول عروة بن الورد: دعيني للغنى أسعى فإني، دعيني للغنى أسعى فإني، رأيت الناس شرهم الفقير، وأبعدهم وأهونهم عليهم، وإن أمسى له حسب وخير، ويقصيه الندي وتزدريه حليلته، وينهره الصغير. ويلفى ذو الغنى وله جلال، يكاد فؤاد صاحبه يطير. قليل ذنبه، قليل ذنبه، والذنب جم، ولكن للغنى رب غفور. ويقول ابن نباتة: وما الفقر إلا للمذلة صاحب، وما الناس إلا للغني صديق، وتقبح منهم أوجه في عقولنا، وتحسن في أبصارنا وتروق. ويقول محمود سامي البارودي: إذا ستر الفقر امرئا ذا نباهة، فلا بد يوما أن يشيد به الفضل، فإن لهيب النار مهما كفأته إلى أسفل قسرا فلا بد أن يعلو. ويقول أبو العتاهية: من شرف الفقر ومن فضله على الغنى لو صح منك النظر، أنك تعصي الله تبغي الغنى، ولست تعصي الله كي تفتقر. ويقول عروة بن أذينة: كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين.
أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في الفقر قصيدة لابن الرومي يقول فيها: وما الفقر عيبا ما تجمل أهله، ولم يسألوا إلا مداواة دائه، ولا عيب إلا عيب من يملك الغنى ويمنع أهل الفقر فضل ثرائه. عجبت لعيب العائب

المسكين فقيرهم بأمر قضاه ربه من سمائه وتركهم عيب الغني ببخله ولؤم مساعيه وسوء بلائه وأعجب منه المادحون أخا الغنى وليس غناه فيهم بغنائه ولو أنه أغنى ووكل نفسه بجمع فضول المال بعد اقتنائه لما كان أهل الحمد من قربائه إذا أتمروا رشدا ولا بعدائه ولا حمد الله الأولى يحمدونه ولا اعتدهم في الناس من أوليائه أولئك أتباع المطامع والمنى جزاهم مليك الناس شر جزائه بعيبهم أهل العفاف ومدحهم حريصا يكد النفس بعد اكتفائه يؤثل لا للحمد ما هو كاسب ولا الأجر في إصباحه ومسائه ولكن لكنز من لجين وعسجد يود فناء العمر قبل فنائه يقيه ويحميه بصفحة وجهه ويجعل أيضا عرضه من فدائه ولو حظ أضحى ماله من أمامه وقاء وأضحى عرضه من ورائه ولكن أبى إلا الخسار لغيه وما فوق عيني قلبه من غطائه ولو وزن استمتاعه بغنائه إذا ما وفى استمتاعه بعنائه سأمنحه ذمي وأختص حزبه بأوفى نصيب من قبيح ثنائه رضيت لمن يشقى عقابا شقاءه وإن لم أكن أرضى له بشفائه إذا حرم الفاني من الخير حظه فلم يفرح الباقي بطول بقائه. مستمعين الكرام، إن على أحدنا السعي في الحياة ليكفي نفسه ومن يعيلهم، ولن ينال أحدنا إلا ما قسم الله له، فإن كتب الله على أحدنا الفقر بعد بذله جهده في دفعه فليحمد الله وليصبر وليعلم أن الله أراد به خيرا، ولا يمنعه يقينه الكف عن السعي في طلب ما قسم الله له. يقول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وتذكروا أن الغنى ليس عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. أعاذنا الله وإياكم شر الفقر، وأصلح حالنا وحالكم بالغنى.

زمانك وزير يعني رجيه محمد البشير ماكو فرمانا داكو بهاية تونيكيا فروليكو بشاسازيج 475 دولار بيت خداخسنا جيبوكو 400 دولار أبريا راجي داكو آلي كاريا كيما كارناكا لي چوناكو هلبرينا عجبو بشاسازي كارناكا بكا وبشت قرايا بداكو دومداناكو وچرخاكو هلبرينا ايكو يكجر أرينيكو باندور لسر بازارا اوكو خير دايا بكينا.

في بارسنا سيبر سوريا لهلا بإيلو تشرشميكو جسدي أجبو كجوان كولي قنديكو شوان ديكو اللي رجلات باجاري هلا بي دجوية كآفيدا كو خنقيا بياكو در خسنا كياري يكمين دما كو آفيدا جيكو در خنقيا يجي دوهمي جيجي دما هوالد دا ويجي خلاص بكاو كيانا خاشي جدستايا دا كو جسدي أبو جي كرو بارن كو تيبياكو قانوني هاتيا وكتستن ودن آف دجی کوشیاری آدباری این کولی سرکو نخواست نکا ناف آویده جوره نواله. بجداری وزیر پروردهی او کوفیر کرنکا محمد عبدالرحمن ترکو خباده کوچاره امینه کوفرومانه کو پروردهی یا کردستانه کیف ایا فرا کوله هولیره دست بگریه فروما کوباما دابونه کو سرو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

أعلنت المديرية العامة للأوقاف التركية الثلاثاء 21 تموز أنها أرسلت إلى ولاية هاطاي الدفعة الأولى من المساعدات المخصصة للأسر المقيمة في مخيمات منطقة عمليات درع الفرات شمالية سوريا. وأوضحت الأوقاف التركية في بيان أن الدفعة الأولى تضم 2000 طرد غذائي من أصل 30,000 طرد سيجري إرسالها إلى الأسر السورية، وأشارت إلى أن الطرود تحتوي على مواد غذائية أساسية طويلة الأجل كالطحين ومعجون الطماطم وزيت دوار الشمس والفاصوليا الجافة والمعكرونة والعدس الأحمر والشعيرية والأرز والحلاوة الطحينية والزبيب. ولفت البيان إلى أن الطرود أرفقت برسالة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان تحمل عبارات تضامن ودعم للشعب السوري، وجاء في الرسالة: أيها الإخوة السوريون الأعزاء، إن تركيا وشعبها يقفان إلى جانبكم اليوم كما كانا بالأمس وسيواصلان ذلك غدا. لقد بدأتم مرحلة جديدة في سوريا بعد أن ناضلتم بكل ما لديكم من دماء وأرواح رغم كل الصعاب، وبعد الثورة أحرزتم خلال فترة قصيرة تقدما مهما على طريق إعادة إعمار سوريا واستعادة وحدتها وتماسكها واندماجها مع العالم، وقد دعمنا في تركيا دائما هذا التقدم الرائع، وكما أكدنا دائما نحن هنا ومعا جيران منذ 1000 عام، وبإذن الله سنبقى هنا حتى قيام الساعة وسنواصل العيش معا. إن تمكن جميع مكونات الشعب السوري من النظر إلى المستقبل بثقة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال رؤية مشتركة للتاريخ والمستقبل، وكما لم نترككم وحدكم في نضالكم من أجل الحرية والعدالة بصفتنا جيرانكم وإخوتكم، فإننا سنواصل بإذن الله دعمكم بكل إمكاناتنا في مسيرة التنمية أيضا. سنقف جنبا إلى جنب وسنتجاوز الصعوبات والعقبات معا بعون الله، وسنبني معا سوريا المستقبل السعيدة والمزدهرة والمليئة بالسلام. اليوم أفضل من أمس، وبإذن الله ستكون أيامكم المقبلة أجمل بكثير. أسأل الله أن يحفظكم، وأتمنى أن تقبلوا هذه الهدية المقدمة من المديرية العامة للأوقاف التي تحافظ على أمانة أجدادنا.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كافر بس الجوع كافر انا مش كافر بس المرض كافر انا مش كافر

ناكو دراواي كرنا كو بكيم كرنا كأز تتريكو بهاي وانجي نينريكو دستينن هاتا كو إمكانيه كو جوهرتنا ويجي بانجا أنجي بانجا يا كو نافانديا يا سوغي هبا إجبر كوجي أوي هنجي وكي كو دراواي كاتي هسبامدن أو جوهرتنا داويجي كو ب بيرنجي جي تكوا نافكو قزا جنگی اکا هرمی را بیه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح.

مستمعين الأعزاء، الفقر هو حالة من الحرمان أو النقص في الموارد المادية أو الاقتصادية التي تمنع الإنسان من تلبية احتياجاته الأساسية كالغذاء والكساء والمسكن والرعاية الصحية والتعليم. وللفقر درجات، فبعض الفقراء أشد فقرا وأكثر حاجة من غيرهم، فقد تجد فقيرا يعمل ولكن دخله من عمله أقل من حاجاته، وقد تجد من لا يقدر على الكسب ولا مورد له. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أن أظلم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. ويقول أحد حكماء العرب: عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. ويقول نيلسون مانديلا: القضاء على الفقر ليس عملا من أعمال الإحسان، بل هو عمل من أعمال العدالة. ويقول كوفي عنان: الفقر المدقع في أي مكان يمثل تهديدا للأمن الإنساني في كل مكان. ويقول فرانكلين روزفلت: مقياس تقدمنا ليس في زيادة ثروة الأغنياء، بل في توفير ما يكفي لمن يملكون القليل. ويقول غاندي: الفقر هو أسوأ أشكال العنف. ويقول أرسطو: الفقر أبو الثورة والجريمة. ويقول جورج برنارد شو: أعظم الشرور وأسوأ الجرائم هو الفقر. ويقول أيضا: نقص المال هو أصل كل الشرور. وينسب لفيكتور هوغو: الفقر يشبه الليل، لا يخفي النجوم، بل يجعل رؤيتها أصعب. ويقول محمد يونس: الفقر لا يصنع الفقراء، بل تصنعه المؤسسات والسياسات التي أنشأناها. وقالوا: الفقر ليس عيبا، ولكن

إن العيب الاستسلام له. مستمعين الأفاضل، يقول عبد القاهر الجرجاني: وما الفقر إملاق الكريم ولا الغنى، وإن ضلت الآراء في كثرة الوفر، وبعض الغنى تمحو المعائب حسنه، ويخلص طبع المرء في حالة العسر. ويقول عروة بن الورد: دعيني للغنى أسعى فإني، دعيني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير، وأبعدهم وأهونهم عليهم، وإن أمسى له حسب وخير، ويقصيه الندي وتزدريه حليلته، وينهره الصغير، ويلفى ذو الغنى وله جلال، يكاد فؤاد صاحبه يطير. قليل ذنبه والذنب جم، ولكن للغنى رب غفور. ويقول ابن نباتة: وما الفقر إلا للمذلة صاحب، وما الناس إلا للغني صديق، وتقبح منهم أوجه في عقولنا، وتحسن في أبصارنا وتروق. ويقول محمود سامي البارودي: إذا ستر الفقر امرئا ذا نباهة، فلا بد يوما أن يشيد به الفضل، فإن لهيب النار مهما كفأته إلى أسفل قسرا فلا بد أن يعلو. ويقول أبو العتاهية: من شرف الفقر ومن فضله على الغنى لو صح منك النظر، أنك تعصي الله تبغي الغنى، ولست تعصي الله كي تفتقر. ويقول عروة بن أذينة: كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في الفقر قصيدة لابن الرومي يقول فيها: وما الفقر عيبا ما تجمل أهله، ولم يسألوا إلا مداواة دائه، ولا عيب إلا عيب من يملك الغنى، ويمنع أهل الفقر فضل ثرائه. عجبت لعيب العائبين فقيرهم، بأمر قضاه ربه من سمائه، وتركهم عيب الغني ببخله، ولؤم مساعيه، وسوء بلائه، وأعجب منه المادحون أخا الغنى، وليس غناه فيهم بغنائه، ولو أنه أغنى ووكل نفسه بجمع فضول المال بعد اقتنائه، لما كان أهل الحمد من قربائه، إذا ائتمروا رشدا ولا بعدائه، ولا حمد الله الأولى يحمدونه، ولا اعتدهم في الناس من أوليائه. أولئك أتباع المطامع والمنى، جزاهم مليك الناس شر جزائه، بعيبهم أهل العفاف ومدحهم، حريصا يكد النفس بعد اكتفائه، يؤثل لا للحمد ما هو كاسب، ولا الأجر في إصباحه ومسائه، ولكن لكنز من لجين وعسجد، يود فناء العمر قبل فنائه،
يقيه.

يحميه بصفحة وجهه ويجعل أيضا عرضه من فدائه ولو حظ أضحى ماله من أمامه وقاء وأضحى عرضه من ورائه ولكن أبى إلا الخسار لغيه وما فوق عيني قلبه من غطائه ولو وزن استمتاعه بغنائه إذا ما وفى استمتاعه بعنائه سأمنحه ذمي وأختص حزبه بأوفى نصيب من قبيح ثنائه رضيت لمن يشقى عقابا شقاءه وإن لم أكن أرضى له بشفائه إذا حرم الفاني من الخير حظه فلم يفرح الباقي بطول بقائه. مستمعين الكرام، إن على أحدنا السعي في الحياة ليكفي نفسه ومن يعيلهم، ولن ينال أحدنا إلا ما قسم الله له، فإن كتب الله على أحدنا الفقر بعد بذله جهده في دفعه فليحمد الله وليصبر وليعلم أن الله أراد به خيرا، ولا يمنعه يقينه الكف عن السعي في طلب ما قسم الله له. يقول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وتذكروا أن الغنى ليس عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. أعاذنا الله وإياكم شر الفقر، وأصلح حالنا وحالكم بالغنى.

مبروك، يا كتير كشتي يا صندوقية كار كارين لسوريا، أبو الحليم البكور، روجة الشامي، كوبستو هفتي ترمي، نكو آباهيا يا كتير كشتي يا شامي رجي كولي كالفاروكي يا كتير كار كارين تركيا، كو محمد أرسلان، وشام دايا بيرجي ريكو كش خصناكو هفكار يا صندوقية و كار كارياكو، اكتفا كرنكو برنامينكو كوماتياكو كار كارين يا هفباختياكو لسوري تركيا جي قد بيش كرن و البكو جي دا خوياني كدا جبوكو آجانسا نوچيان سوري لسانا نتكس كريا و قد بيجاكو دوبلتيا دجيبيني كوماتيا كار كارين دا يوكو هفباشا لكالكو شان دايا سنديكايا تركي دا بالكشان ديا اسر كودو زيينكو استراتيجيكيينكو بارمانجا پارسنا مافين كار كارين سوري را چی این کود لطرکیه دیجین؟ چی اینجیل کودا خازن وگرا سوریه آنجی این کود کاوانداویه ده وگریا البکو دیار کریا کوجی هر دور کو آلیه کود خویتن جبون زکرنکا پیامکا دوالی کو پشتراجی کو پیوندین کو فرمیلی گل وزارتا کرو بارن جفاکی او کار لهر دور کو والاتیان ده پیت کرن و جبو کو چرچوبایا کو پیامکا فرمی ی حکومت آکو آرمان جویجی یکی نکا دوزیا کوسید گوریا کومس گورکر نکا یش بکو کار کارن دودن افبرا سوری و ترکیه دجی چونا اوهات نکا مس گورکر نکا اون دبونا مافین وانجی اکو خان خوشی نکو استین گورکر تیا ویدا گزانی جی کومس مارگش تیا یکار کار سوری لترکیه جی نزدیک 2 میلیون کار کاره دیگه تی تخمین کرد. گوپرانیا وانجی به نوی گوپرسنا دمکی دا کود خبته و البکو جی دست نیشان کریا کو اداریه کن هفواشا هیا جبورت کرنکا استنگین و کو پید کرنکا حسین کرین کو باشتر کرنکا روشاوان و پیشایی وانجی یا سایو گیشتنکا وانجی به همو مافن وان رجی مزگوره دیکن.

وخلكم يا إيرو جهل بسفاني عبد الله بيشوا ورم بهفرة في هالبسفاني ناس بكين أو كيبو ويتش كارديكر وهالبسنوي تشنم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. تركيا تحرز لقب دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات للمرة الثانية، وأردوغان يهنئ المنتخب. أحرز المنتخب التركي للسيدات لقب دوري الأمم للكرة الطائرة 2026 للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تغلب على منتخب البرازيل بثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة النهائية التي أقيمت بمدينة ماكاو الصينية. ونجح المنتخب التركي بقيادة المدرب الإيطالي دانييلي سانتاريلي في قلب تأخره بعد خسارة الشوط الأول ليحسم المواجهة ويحقق اللقب، فيما تألقت ميليسا فراغاس بتسجيلها 33 نقطة لتحصد جائزة أفضل لاعبة في البطولة. وبهذا الفوز ثأر المنتخب التركي من البرازيل بعد ثلاث هزائم متتالية أمامها في البطولات السابقة، كما أحرز لقبه الثاني في البطولة بعد تتويجه الأول عام 2023. وعقب المباراة هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان المنتخب، مؤكدا في منشور عبر منصة سوسيال أن اللاعبات حققن إنجازا أسعد تركيا بأكملها، قبل أن يجري اتصالا هاتفيا برئيس الاتحاد التركي للكرة الطائرة محمد عاكف الصنداغ ووزير الشباب والرياضة عثمان أشكنباك مهنئا اللاعبات والجهاز الفني وجميع من ساهم في هذا الإنجاز. من جانبه شكر رئيس الاتحاد التركي الرئيس أردوغان على دعمه، مؤكدا أن كأس البطولة سيهدى له. وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع نال المنتخب الإيطالي الميدالية البرونزية بعد فوزه على الصين المضيفة بثلاثة أشواط مقابل شوط. منتخب سوريا للناشئات بكرة القدم يتوج بلقب بطولة غرب آسيا. توج منتخب سوريا للناشئات تحت 17 عاماً بلقب بطولة غرب آسيا لكرة القدم بعد فوزه على نظيره اللبناني بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 إثر انتهاء الوقت الأصلي للمباراة النهائية بالتعادل بهدفين مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم بالعاصمة الأردنية عمان. ونجح المنتخب السوري في العودة بالمباراة بعد تأخره بهدفين في الشوط الأول قبل أن يحسم اللقب بركلات الترجيح، فيما توجت اللاعبة ماسامينا بلقب هدافة البطولة، ونالت ميديا حسين جائزة أفضل حارسة مرمى. بشكطاش يحسم جولة الذهاب أمام ميتلاند الدنماركي، وباشاك شهير يكتفي بالتعادل مع ضيفه إنتر توركو الفنلندي. حقق بشكطاش التركي فوزا ثمينا على ضيفه ميتلاند الدنماركي بهدف دون مقابل في مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من الدوري الأوروبي لكرة القدم التي أقيمت على ملعب توبراش في إسطنبول، وسجل أوركن كوكتشو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 26 مستفيدا من النقص العددي في صفوف الفريق الدنماركي ليمنح بشكطاش أفضلية قبل مواجهة الإياب المقررة في الدنمارك يوم 30 تموز لحسم بطاقة التأهل إلى الدور الثالث. وفي مباراة أخرى اكتفى باشاك شهير بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه إنتر توركو الفنلندي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم على ملعب فاتح تريم في إسطنبول.
وتقدم الفريق الفنلندي أولا عبر النيجيري كلينتون جيفتا قبل أن يدرك أمين بيرم التعادل لبشاك شهير في الشوط الثاني، ليتأجل حسم بطاقة التأهل إلى مباراة الإياب المقررة في فنلندا يوم 30 تموز. بطولة جمال الخيول العربية الأصيلة تختتم منافساتها في دمشق بمسابقة الخيول العربية المسجلة. اختتمت الأحد 26 تموز منافسات بطولة العرض الوطني لجمال الخيول العربية الأصيلة على ملعب النخبة الدولي في نادي الفروسية المركزي بمنطقة الدماس في ريف دمشق بإقامة مسابقة الخيول العربية المسجلة. وشهد اليوم الختامي منافسات في 9 فئات شملت الأمهار والمهرات والأفراس والأحصنة بمختلف الفئات العمرية، وسط مشاركة واسعة من ملاك ومربي الخيول العربية الأصيلة. وكانت منافسات اليوم الثاني قد أسفرت عن فوز الجواد جوهر التابع لنادي الفروسية المركزي بلقب بطولة الأحصنة، فيما توجت الفرس أميرة المملوكة لآدم بيروتي بلقب بطولة الأفراس. وتضمنت البطولة 19 فئة على مدار 3 أيام بمشاركة نحو 170 جوادا. خصص اليومان الأول والثاني منها للخيول السورية الصافية، بينما خصص اليوم الثالث للخيول العربية المسجلة في إطار دعم الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة وإبراز خصائصها الجمالية. البريطاني لاندو نوريس يحرز لقب جائزة المجر الكبرى في الفورمولا 1.

أحرز البريطاني لاندو نوريس سائق فريق ماكلارين لقب جائزة المجر الكبرى الجولة 11 من بطولة العالم للفورمولا 1 بعدما أنهى السباق في المركز الأول على حلبة هونغارو رينغ بالعاصمة المجرية بودابست. وتقدم نوريس على الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول، فيما حل الإيطالي كيمي أنتوني سائق مرسيدس في المركز الثالث، بينما انسحب زميل نوريس الأسترالي أوسكار بياستري بسبب عطل فني في علبة التروس.

فيز يحقق أسرع زمن لعام 2026 في سباق 100 متر. حقق العداء الأمريكي نواه لايلز أسرع زمن في العالم خلال عام 2026 في سباق 100 متر، بعدما أحرز المركز الأول في بطولة الولايات المتحدة لألعاب القوى التي أقيمت في مدينة نيويورك، مسجلا 9:79 من الثانية. كما شهدت البطولة فوز الأمريكية شاكاري ريتشاردسون بسباق 100 متر للسيدات بزمن بلغ 10:77 من الثانية، في حين تواصلت منافسات بقية المسابقات وسط استعدادات الرياضيين لبطولات العالم المقبلة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

ريفابل تكشناد كودجي كوميدانية هشبر كو بارز قادر زور بهاف كاريا لقلكو فرمان داريا كولي كاري ناف خوي لبارز قاية وبرستيونة كولي كاريا يا طيبتي

آخرك ما يا إيرا لسر تيباتيين زمن هجيين لتشياي كرميش ورم بيبر ناصركين. تيباتيين زمن هجيين لتشياي كرميش هريم روش هلاطة ناوين روش هلاطة دريائي سبي برچه یکا لیت

مبروك، يا كتير اشتياق صندوقية كار كارين لسوريا. أبو الحليم البكور، روجة الشامي، كوبستو هفتي ترمي، لكو آباهيا يكتير اشتياق شامي رجي كولي، قل ساروكي يكتير كار كارين تركيا، كو محمد أرسلام، وشام ديا بيرجي رينكو بش خصناكو هفكاريا صندوقية و كار كارياكو، اكتفا كرنكا برنامينكو كوماتياكو كاركرن ياهف باختياكو للسوري التركي جيكوت بيشكرن و البكو جيدة اخوانيكي دا جبوكو اجانسا نوتشيان سوري لسانا نتكسكريا هكوت بيجاكو دوبلتيا دجيبيني كوماتيا كاركرن دا يوكو هباشا لكالكو شاندايا سنديكايا تركي دا بالكشاندايا سركو دوزينكو استراتيجيكيينكو بارمانجا فرسنا مافين كاركرن سوري را چی این کود لترکیه دیجین؟ چی انجیل کودا خازن وگرا سوریه انجی این کود که وانداویه ده وگریا؟ البکو دیار کریا کوجی هر دور کو آلیه کود خویتن جبون زکرنکا پیامکا دوالی کو پشتراجی کو پیوندی این کو فرمیلی گل وزارتا کرو بارن جفاکی او کار لهر دو کو والاتیان ده پیت کرن و جبو کو چرچوگایا کو پیامکا فرمی ی حکومت آکو آرمان جویجی نکردن کادوزیا کوسید گریا کومس برکردن که یش بکو کارکاران دودن افرا سوری و ترکیه دژی چونا اوهات نکومس برکردن که اون دبونا مافین وانجی اکو خان خوشی نکو استین برکردیا ویدا کوزانیجی که مجمرگشتیا یک کارکار سوری لترکیه دژی نزدیک 2 میلیون کارکاره دیکوتی تخمین کرد. کوپرانیا وانجی به نام کوپرسنا دمکی دا کود خبته و البکوژی دست نشان کریا کو اداری کو هفواشا هیا جبورت کرنا کو استنگین و کو پید کرنا کو حسین کرین کو باشتر کرنا کو روشاوان و پیشایی وانجی یا سایو گیشتنا کو وانجی به همو مافن وان رجی مزگورا دیکن.

دام باش قهدر المهجة دلال إيرو برنامايا ما لسر هالفستان وأجل يانا براما ريا راديو دلال.

وخلكم يا إيرو يسهل بسفاني عبد الله بشوا ورم بهفرة ويهل بسفاني ناس بكين أو كيبو ويتش كارديكر وهل بسنوي چنه.

0: مستمعينا وين ما كنتوا، اليوم ضيفتنا إنسانة استثنائية، أم وملهمة وعم تترك أثر بكل مكان بتكون فيه. رغم الغربة والتحديات قررت تكون سند لألها ولولادها وللناس. خلونا نسمع قصتها. أهلا وسهلا فيكي أنسة نورة، وشكرا كتير لتلبية الدعوة.
1: أهلا أستاذ محمد.
0: بداية بدي أطرح لحضرتك كم سؤال قصير، فجاهزة لحتى نبلش؟
1: جاهزة، تفضل.
0: مين هي نورة؟ عارفين عن حضرتك أكثر.
1: أنا نورة محمد، دارسة علم اجتماع فرق سوسيولوجي، أم لثلاث أطفال. أنا أم قبل أي شيء، واللي بيعرفني بيعرف قديش بحب ولادي. بتمنى أكون دايما سند لهم ولغيرهم. هلأ بالنسبة للعمل التطوعي، أنا من سنين طويلة لقيت نفسي بطريق العمل التطوعي، يمكن لأنه بحس أنه الإنسان ما بينشاف إلا بقديش يكون له مواقف مع غيره. ساعدت ناس كتير ببلدي وهم بالغربة، كان تعب كتير كبير، بس الثمرة بحسها بتكون أكبر من التعب اللي نحن عم نتعبه. بيكون هذا كون هاي الثمرة بابتسامة شخص، بدعاء، أو حتى بشعور أنه ما حدا لحاله، نحسسك الناس أنه نحن قريبين منه. أنا نور بعدني اللي بآمن أنه رغم كل الصعوبات فينا نضوي شمعة صغيرة حوالينا. أنا أم وصديقة وأخت، وبحاول أكون نقطة أمل بهذا العالم حتى لو كانت بسيطة. يمكن ما عندي شيء كبير أقدمه، بس عندي قلب بحب يساعد، وعندي إصرار بل واقفة وأعطي قد ما بقدر. عندي إيمان كتير إنه نحنا مدام موجودين حنعمل تغيير كتير حلو بهذا العالم وببلدنا أخص.

0: شو هي أول كلمة بتجي على بالك لما تسمعي كلمة تطوع؟
1: يعني بحس العطاء. العطاء الأثر
0: القابل
1: العطاء
0: أثر.
1: بالضبط، يعني الأثر اللي بنترك بيعطيك قيمة للوجود. بحس التطوع هو بغض النظر بيعطي للنفس هيك إيمان وثقة، فبيترك أثر بمكان كتير حلو. يعني
0: جميل ما شاء الله. طيب شو أول خطوة خلتك تدخلي بالمجال العمل التطوعي؟
1: أول خطوة هي أنا كنت صغيرة، كنت شوف مرضى السرطان، أطفال مرضى السرطان، كنت بالمرحلة الإعدادية،

كان كتير عندي هيك حب اني اروح اشتغل معه، اروح هيك اتعامل مع اطفال مرضى السرطان هيك، يعني انه تكون قريب منهم. هدول الاشخاص بحاجه دعم نفسي بكون كتير، فهذا من كنت بالاعدادي فاكثر مجال كنت فكر فيه انه ادخل هيك مجالات هو هدول الاطفال الصغار. واشتغلت مع الاطفال انا كبيره ودخلت تطوع معهم، وكانوا يعطوني هيك تحس انه انت حدا كتير من جوا بريء.

0: كأم، كيف بتوازني بين مسؤولية بيتك وشغفك بتقديم المساعدة واليد لهون للناس؟
1: بشكل عام التوازن منه شيء سهل أبدا، يعني بالأخص الأمهات في هذا الجيل هذا شيء شوي صعب التوازن. وفي شغلات أبديها على البيت، ولكن يعني تتبدى على البيت كدراسة كشغل مثلا تضطر أن تبديها، في أشياء لا تكون أولوية البيت. فالتوازن ما كان إشي سهل أبدا، ما بعرف كيف وزنت صراحة، لأنه كانت الأوقات لما تجي أخذ قرار بلحظة مثلا يكون عندي هاي المهمة، فحاول رتب الأمور قبل، يعني أضغط على وقتي مثلا بقدر أنه مثلا أنجز الشغل بثلاث ساعات، أنجزها بساعة كرمال أنه لحق هذا المكان اللي بدي يروح مثلا عليه. فكان إشي شوي صعب ما أنه شي سهل، وكان في تحديات كثيرة بالوقت بالولادة يعني. فبشكل عام قدرت أوازن، كيف ما بعرف يعني مش
0: الله هو تيسير رب العالمين بيكون أكبر شيء.
1: بنفس الوقت كان اللي ساعد أكثر الأشياء كان يعني المجالات مثلا روح الله أو الأماكن الروح الله مشان ننظم أو نرتب كمجالات تطوعية، كانت تساعدنا بالوقت أنه تكون بمجالات العطلة أو أيام العطلة عفوا، تكون بأيام بعد الدوام مثلا، فكان هذا الأشي كمان بيساعد يعني.

0: أكثر لحظة حسيتي أنه عملتي فرق بحياة شخص؟
1: أكثر مرة كانت كنت بعمر 15 سنة كنت بشتغل بعيادة.
0: من عمر 15 سنة بشتغل بعيادة؟
1: كنت بشتغل بممرضة مساعدة الدكتور.
0: تمام.
1: دخلت طبعا يعني كخبرة شغل. كنت بشتغل بعيادة كانوا يجوا مرضى في أشخاص كانت تجي هيك تلفاني هالكانة. فكنت لما يجوا هيك بس بدهم مثلا الأبرة بدهم الحبة ليحسوا بالسكن والراحة يعني. فكنت اترك الاشخاص مثلا شو ما كان ضغط عندي اوقف هيك الناس كلها وروح لهذا الشخص حتى لو كان هو برا العياده. هو فعلا كان برا العياده هو بالتاكسي ما عم يقدر ينزل. فانا اخذت الادويه ورحت اعطيته هي بقلب السياره.
0: ما شاء الله.
1: فاللحظه اللي حسيت فيها هو كدعاء هيك زلمه كبير فكان يدعينا يدعي بطريقه كتير حلوه. فكان هذا الشيء احسه هيك انه انا يا طلعت فوق السما من ورا الشعور هيك الحلو الدعاء الحلو اللي اسمعه.
0: للأمان يعني هدول الكلمات اللي عم تحكيهم أنت عم تحسسني هيك بترجعني لذكريات بالعمل التطوعي. أنا كمان كتير اشتغلت في مجال العمل التطوعي ورجعني لذكريات وشغلات أنا سويتها مع الناس هي ما تنذكر بس إنه
1: هي بسيطة. هي ما هي الأشياء البسيطة هي
0: تترك أثر. تترك أثر كتير كبير والله.
1: هو أنا بمجالي لما كنت بشتغل بالعيادة هو ما كان عمل تطوعي ولكن كانت كتير الفرص تجيني إنه إنساني أعملها أكثر. فالمجال هذا إنساني جدا فكانت اللحظات كتير.
0: من أيمت أنت مغتربة عن سوريا؟
1: أوه
0: كان عمرك عند طلعتي؟
1: 17 سنة هلأ 28 يعني صار لي 11 سنة.
0: شو أكتر شيء تشتاقي له ببلدك؟
1: يعني جو البلد هو نفسه جو طفولتنا. طفولتنا هي صحي ما كانت شيء سهل كمان نحن عشنا طفولة يعني سهلة هيك صار فيها المشاكل بس بحس أنه طفولتنا يعني بالفترة لازم نحن نوقع فيها نعمل فيها شيء لحالنا تغربنا. فبحس فترة الطفولة كانت بالبلد
0: هذا الجيل مع الأسف كبر قبل أوانه بكتير يعني.

0: الغربة بتشوفيها حملة تقيل ولا فرصة لك للتغيير؟
1: بحس من الاثنين سوا، يعني هي حملة تقيل تخليك تتعود على أشياء تانية، تعلم لغة تانية، عادات تقاليد تانية، بيجوا شوي صعبين عليك، وكيف أنت بدك تعلمهم للأولاد كمان، بتحسهم هيك لازم تضل مراقب التصرف، ونفس الوقت هاي الصعوبة بتعطي هذا التغيير، فهي فرصة أنك تنتج، فرصة أنك تنمي من حالك وتتطور. فالغربة بتعلم كتير.
2: صحيح، هاي الجملة وهي العبارة. طيب
0: إذا أولادك سمعوا هاي المقابلة، شو بتحبي توصلي لهم رسالة؟
1: بحكي لهم إنه العطاء شيء كتير غالي، فيحاولوا يكونوا معطائين، يحاولوا يستغلوا الفرص بالحياة، الفرص اللي هيك بتحسسوا إنه ما يضيعوا الفرص اللي يعني ما يطلعوا على الفرص اللي ضروري كلها مقابل مادي، يشوفوا كل الحياة من زاوية تانية، فيعطوا مجال لحالهم، يتركوا زاوية خاصة لهم ويعملوا فيها الشيء اللي بيحبوه هن وبيرتاحوا له لحتى يقدروا ينجزوا بالمجالات الثانية.
0: هاي يعني بصراحة يعني صفت فقرة رسائل، يعني
1: والله
0: ايه رسالة لأمك وأبوكي.
1: لأمي أبو بابا الله يرحمه،
2: قبل شوي عرفت منك أنا الله يرحمه.
1: بابا الله يرحمه، ولكن إنسان علمنا الثقة، أعطانا كان يمنحنا الثقة، يعني هو موجود. أحكي على مواقف بابا كان فيها يعني موجود، كيف أعطتنا قوة. كنا نحن نشتغل مثلا، نجي لمكان شغلنا كان بابا بيزورنا، نجي لمكان الشغل فيخلينا نتعامل معه كإنسان غريب، يعني خلوكم أنتم بشغلكم عادي ونحن نتعامل، يعني مو زي أبوكم عادي تعاملوا أنتم. فكان هذا المواقف هي تعطينا ثقة، فبابا الله يرحمه إنسان كتير منحنا الثقة، خلانا قويين. لماما، ماما كل شيء ما حكيت صراحة ما بيعبر، ولكن ماما إنسان كتير مناضلة وصبورة، تعلمنا كتير منها أشياء، الصبر والإصرار، وإنه إذا بدنا أشي معلش نتحمل العقبات والصعوبات لحتى نحصل على الشيء اللي بدنا إياه، ولكن على الطريق الواضح والصريح. فماما الله يطول لنا بعمرها ويخليها.
0: قبل ما نختم، هي الرسالة لازم تكون للأنسة نورة القديمة بصراحة، يعني ممكن تكون
1: عندي عن حالي القديمة،
0: يعني رسالة توجهية لنفسك القديمة، هي ممكن تكون مؤلمة شوي بصراحة لك، اسمع ليش وجهي لها رسالة. أو أنا أحيانا أماني ببرك بحكي مع شخصيتي القديمة.
1: أنا بصراحة ممنونة كتير لشخصيتي القديمة، لأنه يمكن بصراحة إذا نحن نشوفها من طرف العاطفي هي مؤلمة، إذا نحن نقارن بالطرف العقلاني لا، أنا كتير ممنونة لها، لأنه لو ما شخصيتي القديمة أنا ماني هلأ هون، ماني يعني إنه بهاي الشخصية اللي أنا موجودة فيها هلأ. بيحكوا عني شخصيتي قوية مع أنه بهذا الشيء باين من زمان، بس ما بكت بشوف هيك حالي، لأ شخصيتي القديمة كانت شوي هيك أهيك يعني براءة أكتر، فالحمد لله يعني شخصيتي القديمة بوجه لها رسالة بقلها شكرا أنك خليتيني يكون أنا هلأ هيك، وخليتيني أنه آمن بحالي أكتر.
0: قبل ما نختم أنسي نورة، خلينا نسمع منك كلمة أخيرة أو حكمة بتمشي فيها بحياتك، تعالها تكون رسالة لكل مستمع من الأنسة الأولى.
1: بحب أقول إنه الحياة قصيرة، خلينا نستغل كل فرصة هيك بتخلينا نحس بقيمة وجودنا، تعطينا هيك نعمل زاوية خاصة لنا، نخلي إشي خاص لنا، ما نقيس الحياة كلها بإشي مادي، ما كل شيء نحسبه إنه عائد مادي أنا مثلاً أستفيد وحدة بوحدة. ف ندور على الشغلات اللي تخلي تعطينا أثر بوجود أثر لوجودنا، نترك أثر حلو لمرحنا، إن كان نحن هلا وإن كان الشيء للأجيال الجاية، نعلم أولادنا هذا الشيء، كمان نعمل الشغلات اللي بتخلينا نحس بقيمة وجودنا.
0: الله يعطيك العافية وشكرا كتير على تلبيتك لدعوتنا.
1: العفو استاذ محمد، وكتير هيك ممنونه انكم خبرتوني.
0: اليوم كانت حلقتنا مميزه مع الأنسة نورة، ام وصوت ملهم بالعطاء، وجودها ذكرنا انه مهما بعدتنا الغربه

ناس بتضل منورة بالخير. أنا محمد نور وكنت معكم من راديو دلال، راديو بيرافقكم بالحب والأمن. بتمنى لكم أيام مليانة راحة وطمأنينة ودمتم في أمان الله وحفظه.

دام باش قادر المهجة دلال إيرو برنامايا ما لسر هالفستان وأجل يانا براما ريا راديو دلال.

وخلكم يا إيرو جهل بسفاني عبد الله بيشاوا ورم بهبرم في هالبسفاني ناس بكين أو كيبو ويتش كارديكر وهالبستنوي تشنام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

توصل البنكان المركزيان التركي والسوري إلى اتفاق لتعزيز التعاون الفني والمؤسسي بينهما، وجاء ذلك خلال زيارة أجراها رئيس البنك المركزي التركي فاتح قرخان إلى العاصمة السورية دمشق الأربعاء 29 تموز، في أول زيارة من نوعها على مستوى رئيس البنك المركزي التركي منذ عام 2010. وجرى الاتفاق خلال اجتماع عقده قرخان مع رئيس مصرف سوريا المركزي محمد صفوة رسلان، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المالي والمصرفي بين البلدين، كما اتفق الطرفان على تقديم الدعم الفني لمصرف سوريا المركزي إلى جانب تسهيل المعاملات التجارية والمالية بين تركيا وسوريا. كما وقع البنك المركزي التركي ونظيره السوري اتفاق حساب وديعة بالليرة التركية. وقال المركزي التركي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني إن الاتفاق يهدف إلى فتح حساب وديعة بالليرة التركية باسم البنك المركزي السوري لديه. وأضاف البيان أن الاتفاق وقعه محافظ البنك المركزي التركي فاتح قرخان ومحافظ البنك المركزي السوري محمد صفوة رسلان. واستهل قرخان زيارته لدمشق بلقاء السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز في مقر السفارة التركية، قبل أن يجتمع مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في مبنى وزارة الخارجية السورية بحضور حاكم مصرف سوريا المركزي صفوة رسلان. وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين سوريا وتركيا وتفعيل العلاقات المصرفية بما يسهم في دعم التبادل التجاري والاستثماري وتطوير آليات التنسيق بين المؤسسات المالية في البلدين خدمة للمصالح المشتركة، وفقا لما نشرته وزارة الخارجية السورية. وعقب ذلك زار قرخان ونظيره السوري قبور الشهداء الأتراك في الجامع الأموي، كما زارا ضريح القائد صلاح الدين الأيوبي وقرأ الفاتحة. وشمل برنامج الزيارة أيضا جولة في دمشق القديمة تضمنت زيارة مدرسة العنبر وقصر خالد العظم وقصر أسعد باشا، قبل أن يختتم الوفد زيارته بالصعود إلى جبل قاسيون حيث اطلع على مشروع جولة قاسيون السياحي المزمع تنفيذه. وفي تدوينة عبر حسابه على منصة شركة إكس الأمريكية أعرب رئيس البنك المركزي التركي عن شكره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها في دمشق، مؤكدا ثقته بأن التعاون بين البنكين المركزيين سيسهم في تعزيز الرفاه الاقتصادي للبلدين. مستمعين الكرام، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من الأردن، شركة الازدهار للصناعات البلاستيكية والكرتونية، رعاية البلاتيني لمعرض سوريا بلاست 2026. تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 إلى 8 2026، من 5 عصراً وحتى 11 مساءً. المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية. من السعودية، شركة أسترا بوليمرز، الرعاية البلاتيني لمعرض روميكس 2026. تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 إلى 8 2026، من 5 عصراً وحتى 11 مساءً. مواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية. مجموعة عمر الطيب القابضة، الراعي الرئيسي لمعرض روميكس 2026، تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 إلى 8 2026، من 5 عصراً وحتى 11 مساءً. المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية. برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية،
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض روميكس،
0: معرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5 إلى 8 2026، من 5 عصراً وحتى 11 مساءً.
1: المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
0: هذا المعرض برعاية
1: مجموعة عمر الطيب القابضة، مجموعة دبس العالمية،
0: أوبيكو، أسترا بوليمرز،
1: كوكسان بيت،
0: جنيات للدهانات،
1: كي اتش بلاست تونلي،
0: هاي تيان،
1: ماكسيما بلاست، مجموعة العاشق،
0: شركة حمودة للطباعة،
1: مؤسسة حسام يونس،
0: الشريك الإعلاني
1: فريق المتميز للتسويق،
0: والشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا. برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد.

0: والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض كيم إكسبو،
0: معرض الصناعات الكيميائية بدورته السادسة
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق،
0: من 5 إلى 8/8/2026،
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
0: مواصلات مؤمنة ومجانية لمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية
0: مسار للعطور،
1: حمزة جروب،
0: مجموعة التيسير،
1: شركة الخشارفة،
0: شريك الإعلامي سول ميديا،
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز،
0: الرعاية الإعلانية وكالة ون ستوديو ديزاين،
1: وكالة الفرات للأنباء،
0: والرعاية التلفزيوني قناة رياض الصالحين. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. خلوا التفاح. استخدم خل التفاح لسنوات كعلاج منزلي للعديد من المشكلات الصحية، كمكافحة بعض الجراثيم والفطريات، كما أظهرت عدة دراسات أنه قد يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، وقد يلعب دورا في دعم فقدان الوزن الزائد لدى البعض. ولكن ما هو أفضل وقت لشرب خل التفاح؟ وكم الكمية التي يوصى بتناولها؟ ومتى ينصح بتجنب شربه؟ وما أفضل طريقة للحصول على فوائده؟ إليكم الإجابة في هذا الحديث الشامل. ما أفضل وقت لشرب خل التفاح؟ يعتقد كثير من الأشخاص أن توقيت تناول خل التفاح قد يكون العامل الأهم للحصول على فوائده، إلا أن الأدلة العلمية المتوفرة حتى الآن تشير إلى أن الفوائد المحتملة لخل التفاح تعتمد بدرجة أكبر على الانتظام في استخدامه وطريقة تناوله أكثر من اعتمادها على وقت محدد، كما أن التوقيت المناسب قد يختلف حسب الهدف من استخدامه، وفيما يأتي توضيح ذلك. تناول خل التفاح قبل الوجبات للتحكم في الشهية وفقدان الوزن. تشير بعض الدراسات السريرية إلى أن تناول خل التفاح قبل الوجبات قد يساهم في زيادة الشعور بالشبع والحد من الشهية، كما قد يساعد على تقليل الارتفاع السريع في مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام. ويعتقد أن هذه التأثيرات قد تعود إلى قدرته على إبطاء إفراغ المعدة، ما يطيل مدة بقاء الطعام في الجهاز الهضمي ويعزز الإحساس بالامتلاء. وقد ينعكس ذلك على التحكم في الوزن، إذ تشير بعض الأدلة إلى أن تناول خل التفاح مع اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية قد يساهم بدرجة محدودة في دعم فقدان الوزن وتقليل دهون الجسم. ومع ذلك لم تثبت الدراسات طويلة الأمد وجود تأثير واضح أو مستمر له في كبح الشهية أو تعزيز فقدان الوزن عند استخدام الخل وحده دون الالتزام بحمية. ورغم هذه النتائج الواعدة، فإن معظم الأدلة المتوفرة تستند إلى دراسات صغيرة أجريت على مجموعات محدودة من المشاركين، ولذلك ما تزال هناك حاجة إلى دراسات أكبر وأكثر جودة لتأكيد هذه الفوائد وتحديد مدى فعاليتها لدى مختلف الفئات. تناول خل التفاح قبل النوم للمساعدة على خفض سكر الدم الصيامي. أشارت بعض الدراسات المبكرة إلى أن تناول كمية صغيرة من خل التفاح قبل النوم قد يساهم في خفض مستويات سكر الدم الصيامي في صباح اليوم التالي لدى بعض الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني. ومع ذلك ما تزال هذه الأدلة العلمية المتوفرة محدودة وغير كافية لتأكيد هذا التأثير، ما يستدعي إجراء المزيد من الدراسات قبل اعتباره وسيلة فعالة للمساعدة على التحكم في مستويات السكر في الدم. أما بالنسبة للأشخاص غير المصابين بالسكري، فلا توجد أدلة علمية تثبت وجود فوائد محددة لتناول خل التفاح قبل النوم، كما لا ينصح بالاعتماد عليه كبديل للعلاجات الموصوفة أو التغييرات المثبتة في نمط الحياة للسيطرة على مستويات السكر في الدم.
كم الجرعة اليومية الموصى بها من خل التفاح؟ يعد استخدام خل التفاح في تحضير الطعام مثل إضافته إلى تتبيلات السلطات أو الصلصات من أفضل الطرق لإدخاله ضمن النظام الغذائي اليومي، إذ يساعد ذلك على الاستفادة منه دون الحاجة إلى تناوله كمشروب مركز. أما إذا فضل الشخص شرب خل التفاح فينصح دائما بتخفيفه بالماء قبل تناوله، وتتراوح الكمية المستخدمة عادة بين ملعقة صغيرة إلى ملعقتين صغيرتين، وقد تصل في بعض الدراسات إلى ملعقة أو ملعقتين كبيرتين يوميا، على أن تخفف في كوب كبير من الماء. كما يفضل البدء بكمية صغيرة ومراقبة مدى تحمل الجسم ثم زيادتها تدريجيا عند الحاجة، مع تجنب الإفراط في تناوله، لأن ذلك قد يزيد خطر حدوث بعض الآثار الجانبية كاضطرابات الجهاز الهضمي وتآكل مين الأسنان. ما أفضل نوع من خل التفاح؟ لا توجد أدلة علمية تثبت أن نوعا معينا من خل التفاح يقدم فوائد صحية أكثر من غيره، إلا أن خبراء التغذية يوصون بالانتباه إلى المعايير الآتية عند شرائه. الأنواع غير المفلترة من خل التفاح، فهي تحتوي على أم خل التفاح، وهي مزيج طبيعي من البكتيريا والخمائر والإنزيمات يتكون أثناء عملية التخمير، وأظهرت دراسات أنها تعمل كبروبيوتيك طبيعي، وقد تساعد على دعم صحة الجهاز الهضمي وتنظيم مستويات السكر في الدم، هذا إلى جانب احتوائها على مركبات مضادة للأكسدة. الأنواع العضوية، لأنها تصنع من تفاح زرع دون استخدام المبيدات والأسمدة الصناعية، والتي أظهرت بعض الأدلة الأولية أنها تنطوي على مخاطر للجسم. الأنواع الخالية من السكريات أو الإضافات، ينصح بقراءة الملصق الغذائي والتأكد من عدم احتواء المنتج على سكريات مضافة أو منكهات أو محليات صناعية. وبغض النظر عن نوع خل التفاح، تبقى طريقة استخدامه والاعتدال في تناوله أكثر أهمية من اختيار علامة تجارية أو نوع معين للحصول على فوائده المحتملة. ما أفضل طريقة لشرب خل التفاح؟ للاستفادة من الفوائد المحتملة لخل التفاح مع تقليل خطر حدوث آثاره الجانبية، ينصح باتباع الإرشادات الآتية. استخدامه باعتدال، فلا توجد جرعة موحدة تناسب الجميع، إلا أن الإفراط في تناول خل التفاح قد يزيد خطر حدوث بعض الآثار الجانبية، لذلك يفضل استخدامه بكميات معتدلة. خففه بالماء قبل شربه، ينصح بتخفيف خل التفاح في كوب كبير من الماء أو إضافته إلى الأطعمة مثل تتبيلات السلطات لتقليل حموضته. كما يفضل تجنب شربه دون تخفيف أو على معدة فارغة إذا كان يسبب اضطرابات هضمية. اشربه باستخدام شفاطة، قد تساعد الشفاطة على تقليل ملامسة خل التفاح للأسنان، مما يحد من تأثير حموضته في مين الأسنان عند الاستخدام المتكرر. اشطف فمك بالماء بعد تناوله، يفضل المضمضة بالماء بعد شرب خل التفاح للمساعدة على إزالة بقايا الحموضة وتقليل تأثيرها المحتمل في الأسنان، مع تجنب تنظيف الأسنان مباشرة بعد تناوله. استشر الطبيب إذا كنت تعاني من حالة صحية أو تتناول أدوية، فقد يتداخل خل التفاح مع بعض الأدوية أو يؤثر في بعض الحالات الصحية، لذلك ينصح باستشارة الطبيب قبل استخدامه بانتظام، خاصة لدى الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو الذين يتناولون أدوية بشكل مستمر. متى ينصح بتجنب شرب خل التفاح؟ يمكن لمعظم الأشخاص شرب خل التفاح في أي وقت من اليوم،
إلا أنه قد يكون من الأفضل الحد من تناوله أو تجنبه في بعض الحالات، ومنها على الريق صباحا. يعتقد البعض أن شرب خل التفاح صباحا يعزز فقدان الوزن، إلا أنه لا توجد أدلة علمية تثبت أن تناوله في هذا الوقت يزيد من فعاليته، وتشير الدراسات إلى أنه قد يساهم بدرجة محدودة في دعم فقدان الوزن، ولكن ما تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد ذلك. كما قد يسبب خل التفاح الغثيان أو عسر الهضم لدى بعض الأشخاص، لذلك قد لا يكون تناوله على معدة فارغة مناسبا للجميع، وينصح بالتوقف عن استخدامه إذا تسبب في أعراض مزعجة كالغثيان أو القيء. تناول بعض الأدوية: قد يتداخل خل التفاح مع بعض الأدوية كمدرات البول والملينات والإنسولين، لذلك ينصح باستشارة الطبيب للتأكد من أمان استخدامه مع الأدوية التي تستخدمها. انخفاض مستويات البوتاسيوم في الدم: قد يؤدي الإفراط في تناول خل التفاح إلى تفاقم انخفاض مستويات البوتاسيوم في الدم. الإصابة بأمراض الكلى: يفضل تجنب الإفراط في استخدام خل التفاح لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكلى، إذ قد تكون الكلى غير قادرة على التعامل مع كميات مرتفعة من الأحماض أو التخلص منها بكفاءة. هل يوجد أي أضرار لخل التفاح؟ نعم، فعلى الرغم من أن خل التفاح يعد آمنا لمعظم الأشخاص عند استخدامه بكميات معتدلة وبالطريقة الصحيحة، إلا أن تناوله أو استخدامه موضعيا قد يرتبط ببعض الآثار الجانبية المحتملة، خاصة عند الإفراط في استخدامه أو استعماله دون تخفيف. وتشمل هذه الآثار تهيج الجلد وتلف من الأسنان وتهيج أو حرق المريء والشعور بالغثيان. مستمعين الكرام، هل تستخدمون خل التفاح في طعامكم؟ وهل سمعتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل؟ نتمنى أن تكون المعلومات التي قدمناها عن خل التفاح مفيدة لكم. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض سوريا بلاست.
0: معرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5 إلى 8/8/2026
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
0: المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية MG Chem Limited،
0: مصنع روعة الأصبغة،
1: مجموعة سيريا فليكسو للطباعة والتغليف،
0: شركة الازدهار
2: دياب بلاستيك،
1: هومي بلاست،
0: سبسبي للتجارة،
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز للتسويق،
0: الشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا.

زينب مال ونب مريم وزي خوك احب برام برازي كادو زب اسمام بنا شيرم قابل خبي بريا بريا شاب دوري شاب دلالي دلي خود كبيام زي الحق برو هدو زب اسمام بقالب صابون رقي زي السرق لحامو داشا وديب سكنم ولا بدو خاتم

ماني بشوطة لزنيرة ولا ماني بشوطة لزنيرة دبي رشم القبال بشوطة جيرة سر جيرة دبي دلالي مالا مسوارة لسقرا وينيرة ولا سقرا ودلالي مالا مد كل نزال مجنالة يبز ميرة أريم قو دلال فيابا ويش الله خيرة وزي دلالي مالا خنادة مكور إبراهيم باشا يمالا زنق وزيرة أزي دلالي مالا خنادة مكور شيخ شمرا صالة لأغفيرة وزي دلالي مالا مهبودن إبراهيم دبا من چای قرج دا خوشو دی مخری پزینره هغه قیمه د لالی مولا بولاد امه دا غنه چای عبدالعزیز شو دی جکره د خزینه هغه قیمه د لالی مولا بولاد امه دا غنه چای شغال با قوال یزای ولا عیسی الحصال وانا ادم پیش پر وانا نکد گل کیس کی خود کړه لو لو لو لو نو می وارو ایله بابي حامود ابشو تبارك الراس تدوز دبر يا بابي حامود ابشو تبارك الراس تدوز انت بفوز يا عبد العزيز اشو دي بسرد خوز رامو صالح خذو بك صالح ولا فار بيشاخي نفول ونفر بو صلاه صالح لمن دوري شيد لمات

0: من الأردن، شركة الازدهار للصناعات البلاستيكية والكرتونية، رعاية البلاتيني لمعرض سوريا بلاست 2026. تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 إلى 8 2026، من 5 عصرا وحتى 11 مساء. المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكج جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية. من السعودية، شركة أسترا بوليمرز، الرعاية البلاتيني لمعرض روميكس 2026. تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 إلى 8 2026، من 5 عصرا وحتى 11 مساء. مواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية. مجموعة عمر الطيب القابضة، الراعي الرئيسي لمعرض روميكس 2026، تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 إلى 8 2026، من 5 عصرا وحتى 11 مساء. المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية. برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية،
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض روميكس،
0: معرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5 إلى 8 2026، من 5 عصرا وحتى 11 مساء.
1: المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
0: هذا المعرض برعاية
1: مجموعة عمر الطيب القابضة، مجموعة دبس العالمية،
0: أوبيكو، أسترا بوليمرز،
1: كوكسان بيت،
0: جنيات للدهانات،
1: كي اتش بلاست تونلي،
0: هاي تيان،
1: ماكسيما بلاست، مجموعة العاشق،
0: شركة حمودة للطباعة،
1: مؤسسة حسام يونس،
0: الشريك الإعلاني
1: فريق المتميز للتسويق،
0: والشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا. برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية،
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض كيم إكسبو،
0: معرض الصناعات الكيميائية بدورته السادسة
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5 إلى 8 2026،
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
0: المواصلات مؤمنة ومجانية. لمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية
0: مسار للعطور،
1: حمزة جروب،
0: مجموعة التيسير،
1: شركة الخشارفة،
0: الشريك الإعلامي سول ميديا،
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز،
0: الرعاية الإعلانية وكالة ون ستوديو ديزاين،
1: وكالة الفرات للأنباء،
0: والرعاية التلفزيوني قناة رياض الصالحين. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا. برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية،
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض سوريا بلاست،
0: معرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5 إلى 8 2026،
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
0: المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية MG Chem Limited،
0: مصنع روعة الأصبغة،
1: مجموعة سيريا فليكسو للطباعة والتغليف،
0: شركة الازدهار
2: دياب بلاستيك،
1: هومي بلاست،
0: سبسبي للتجارة،
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز للتسويق،
0: الشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. تركيا تحرز لقب دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات للمرة الثانية، وأردوغان يهنئ المنتخب. أحرز المنتخب التركي للسيدات لقب دوري الأمم للكرة الطائرة 2026 للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تغلب على منتخب البرازيل بثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة النهائية التي أقيمت بمدينة ماكاو الصينية. ونجح المنتخب التركي بقيادة المدرب الإيطالي دانييلي سانتاريلي في قلب تأخره بعد خسارة الشوط الأول ليحسم المواجهة ويحقق اللقب، فيما تألقت ميليسا فراغاس بتسجيلها 33 نقطة لتحصد جائزة أفضل لاعبة في البطولة. وبهذا الفوز ثأر المنتخب التركي من البرازيل بعد ثلاث هزائم متتالية أمامها في البطولات السابقة، كما أحرز لقبه الثاني في البطولة بعد تتويجه الأول عام 2023. وعقب المباراة هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان المنتخب، مؤكدا في منشور عبر منصة سوسيال أن اللاعبات حققن إنجازا أسعد تركيا بأكملها، قبل أن يجري اتصالا هاتفيا برئيس الاتحاد التركي لكرة الطائرة محمد عاكف الصنداغ ووزير الشباب والرياضة عثمان أشكنباك، مهنئا اللاعبات والجهاز الفني وجميع من ساهم في هذا الإنجاز. من جانبه شكر رئيس الاتحاد التركي الرئيس أردوغان على دعمه، مؤكدا أن كأس البطولة سيهدى له. وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع نال المنتخب الإيطالي الميدالية البرونزية بعد فوزه على الصين المضيفة بثلاثة أشواط مقابل شوط. منتخب سوريا للناشئات بكرة القدم يتوج بلقب بطولة غرب آسيا. توج منتخب سوريا للناشئات تحت 17 عاما بلقب بطولة غرب آسيا لكرة القدم بعد فوزه على نظيره اللبناني بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 إثر انتهاء الوقت الأصلي للمباراة النهائية بالتعادل بهدفين مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم بالعاصمة الأردنية عمان. ونجح المنتخب السوري في العودة بالمباراة بعد تأخره بهدفين في الشوط الأول قبل أن يحسم اللقب بركلات الترجيح، فيما توجت اللاعبة ماسا مينا بلقب هدافة البطولة، ونالت ميديا حسين جائزة أفضل حارسة مرمى. بشكطاش يحسم جولة الذهاب أمام ميتلاند الدنماركي، وباشاك شهير يكتفي بالتعادل مع ضيفه إنتر توركو الفنلندي. حقق بشكطاش التركي فوزا ثمينا على ضيفه ميتلاند الدنماركي بهدف دون مقابل في مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من الدوري الأوروبي لكرة القدم التي أقيمت على ملعب توبراش في إسطنبول، وسجل أوركن كوكتشو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 26 مستفيدا من النقص العددي في صفوف الفريق الدنماركي ليمنح بشكطاش أفضلية قبل مواجهة الإياب المقررة في الدنمارك يوم 30 تموز لحسم بطاقة التأهل إلى الدور الثالث. وفي مباراة أخرى اكتفى باشاك شهير بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه إنتر توركو الفنلندي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم على ملعب فاتح تريم في إسطنبول.
وتقدم الفريق الفنلندي أولا عبر النيجيري كلينتون جيفتا قبل أن يدرك أمين بيرم التعادل لبشاك شهير في الشوط الثاني، ليتأجل حسم بطاقة التأهل إلى مباراة الإياب المقررة في فنلندا يوم 30 تموز. بطولة جمال الخيول العربية الأصيلة تختتم منافساتها في دمشق بمسابقة الخيول العربية المسجلة. اختتمت الأحد 26 تموز منافسات بطولة العرض الوطني لجمال الخيول العربية الأصيلة على ملعب النخبة الدولي في نادي الفروسية المركزي بمنطقة الدماس في ريف دمشق بإقامة مسابقة الخيول العربية المسجلة. وشهد اليوم الختامي منافسات في 9 فئات شملت الأمهار والمهرات والأفراس والأحصنة بمختلف الفئات العمرية، وسط مشاركة واسعة من ملاك ومربي الخيول العربية الأصيلة. وكانت منافسات اليوم الثاني قد أسفرت عن فوز الجواد جوهر التابع لنادي الفروسية المركزي بلقب بطولة الأحصنة، فيما توجت الفرس أميرة المملوكة لآدم بيروتي بلقب بطولة الأفراس. وتضمنت البطولة 19 فئة على مدار 3 أيام بمشاركة نحو 170 جوادا، خصص اليومان الأول والثاني منها للخيول السورية الصافية، بينما خصص اليوم الثالث للخيول العربية المسجلة في إطار دعم الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة وإبراز خصائصها الجمالية. البريطاني لاندو نوريس يحرز لقب جائزة المجر الكبرى في الفورمولا 1.

أحرز البريطاني لاندو نوريس سائق فريق ماكلارين لقب جائزة المجر الكبرى الجولة 11 من بطولة العالم للفورمولا 1 بعدما أنهى السباق في المركز الأول على حلبة هونغارورينغ بالعاصمة المجرية بودابست. وتقدم نوريس على الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول، فيما حل الإيطالي كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس في المركز الثالث، بينما انسحب زميل نوريس الأسترالي أوسكار بياستري بسبب عطل فني في علبة التروس.

يحقق أسرع زمن لعام 2026 في سباق 100 متر. حقق العداء الأمريكي نواه لايلز أسرع زمن في العالم خلال عام 2026 في سباق 100 متر بعدما أحرز المركز الأول في بطولة الولايات المتحدة لألعاب القوى التي أقيمت في مدينة نيويورك مسجلا 9 ثوان و79 جزءا من الثانية. كما شهدت البطولة فوز الأمريكية شاكاري ريتشاردسون بسباق 100 متر للسيدات بزمن بلغ 10 ثوان و77 جزءا من الثانية، في حين تواصلت منافسات بقية المسابقات وسط استعدادات الرياضيين لبطولات العالم المقبلة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

نوكي كتير كشتيا سنديكايا كاركارين لسوريا أبو الحليم البكور روجة الشامي كو بيستو هفتي ترمي لكو آضاهيا يكتايا كشتيا شامي راجي كولي كالساروكي يكتايا كاركارين تركيا كو محمد أرسلام وشام دايا بيراجي رينكو كشخصنا كو هفكاريا سنديكايا وكاركاريا كو اكتفا كرنكا برنامينكو كوماتياكو كاركارين ياهف باختياكو لسوري بتركيا جي قد بيشكرين وقلبكو جي دادا خوانيكي دا جبوكو آجانسا نوچيان سوري لسانا نتكس كريا وقد بيجاكو دوكلتيا دجبيني كوماتيا كاركارين دا يوكو هفباشا لكالكو شانديا سنديكايا تركي دا بالكشانديا سركو دوزينكو استراتيجيكيينكو بارمانجا پارسنا مافين كاركارين سوري را چین کوتل ترکیه دیجین چین جیل کودا خازن وگرا سوریه آنجین کو کوان داویه ده وگریا ول بکور دیار کریا کوجی هر دور کو آلیه کود خبته جبوم زکر نکا پیام کا دوالی کو پشترجی کو پیوندین کو فرمیلی گل وزارت کرو بارن جفاکی او کار ده هر دور کو ولاتیان ده پیت کرن و جبو کو چرچوگایا کو پیام کا فرمی ی حکومت اكو ارمان جاویجی نکرنه کادوزیا کوسد گوریا کومس گورکرنه کا یش بو کو کار کارن دودنا برا سوری او ترکیه دجی چونا او هاتنا کومس گورکرنه کا اوندا بونا مافن وانجی او کو خان خوشینا کو سین گورکرتیا او ویدا کو زانیجی کو مجمار گشتیا ی کار کار سوری ل ترکیه جی نیزی کی 2 میلیون کار کارا دیکو تی تخمین کری کو پرانیا وانجی به نام کو پرسنا دمکی دا کو دخبته و البکو جی دست نشان کریا کو اداری کو هوا شهیا جبرت کرنا کو استنگین او کو پید کرنا کو حسین کرین کو باشتر کرنا کو رو شاوان او پیشیا وانجی یا سایو گیشتنا کو وانجی به همو مافن وان رجی مزگورا دیکن

0: 2026 من 5 عصرا وحتى 11 مساء. المواصلات مؤمنة ومجانية دمشق البرامكج جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية. من السعودية شركة أسترا بوليمرز الراعي البلاتيني لمعرض روميكس 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 ل 8 2026 من 5 عصرا وحتى 11 مساء. مواصلات مؤمنة ومجانية دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية. مجموعة عمر الطيب القابضة الراعي الرئيسي لمعرض روميكس 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 ل 8 2026 من 5 عصرا وحتى 11 مساء. المواصلات مؤمنة ومجانية دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية. برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض روميكس،
0: معرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5 ل 8 2026 من 5 عصرا وحتى 11 مساء.
1: المواصلات مؤمنة ومجانية دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
0: هذا المعرض برعاية
1: مجموعة عمر الطيب القابضة، مجموعة دبس العالمية،
0: أوبيكو، أسترا بوليمرز،
1: كوكسان بيت،
0: جنيات للدهانات،
1: كي اتش بلاست تونلي،
0: هايتيان،
1: ماكسيما بلاست، مجموعة العاشق،
0: شركة حمودة للطباعة،
1: مؤسسة حسام يونس،
0: الشريك الإعلاني
1: فريق المتميز للتسويق،
0: والشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا. برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض كيم إكسبو،
0: معرض الصناعات الكيميائية بدورته السادسة
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5 ل 8 2026
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
0: مواصلات مؤمنة ومجانية لمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية
0: مسار للعطور،
1: حمزة جروب،
0: مجموعة التيسير،
1: شركة الخشارفة،
0: شريك الإعلامي سول ميديا،
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز،
0: الرعاية الإعلانية وكالة ون ستوديو ديزاين،
1: وكالة الفرات للأنباء،
0: والرعاية التلفزيوني قناة رياض الصالحين. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا. برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض سوريا بلاست،
0: معرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5 ل 8 2026
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
0: المواصلات مؤمنة ومجانية دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية MG Chem Limited،
0: مصنع روعة الأصبغة،
1: مجموعة سيريا فليكسو للطباعة والتغليف،
0: شركة الازدهار
2: دياب بلاستيك،
1: هومي بلاست،
0: سبسبي للتجارة،
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز للتسويق،
0: الشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا.

من الأردن، شركة الازدهار للصناعات البلاستيكية والكرتونية رعاية البلاتيني لمعرض سوريا بلاست 2026. تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 إلى 8 8

أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا، وحلقتنا اليوم رح تكون مختلفة ومليانة إلهام. ضيفنا لليوم شاب سوري، قصة نجاحه تبدأ من الصفر، من التحديات والمصاعب كلاجئ وصولا إلى البرمجة والنجاح الذاتي. ما اعتمد على جامعة أو شهادة، لكن اعتمد على عزيمته وتعبه لحتى يوصل لليوم اللي يكون فيه مبرمج ناجح. بيسعدني كتير استضيف صديقي العزيز الأستاذ عبد الرحمن حوران، وبحب أقول لك شكرا كتير لأنك قبلت الدعوة

0: وراح تشاركنا رحلتك لهذا اليوم.
1: أهلا وسهلا فيكم وشكرا على استضافتي.
0: طبعا أهلا وسهلا أيضا بالسادة المستمعين الأعزاء اللي عم تسمعونا على أثير راديو دلال. واليوم حلقتنا راح تكون رحلة واقعية وملهمة عن كيف الواحد بيقدر يحقق حلمه مهما كانت الظروف. فخبرنا أول شيء عن حالك ومين هو عبد الرحمن بكلمتين.
1: الصراحة أنا ما كتير بحب أحكي عن حالي، بحب يعني شغلي هو اللي يحكي عني. يعني أنا شاب سوري مثل أي شاب نزح من سوريا، طلع على بلد جديد ولقى حاله أنه هو خسر بيته دراسته وأقربائه وبلش من الصفر.
0: طيب لما وصلت كلاجئ شو كان أول شغل اشتغلته وكيف كان الوضع؟
1: صراحة كان وضع صعب، مثل ما حكينا أنا تركت الدراسة، تركت كل حدا بعرفه وجينا على بلد جديد، بلد ما بيحكي لغتنا، فكان الموضوع صعب شوي. جينا لهون بال 2013 تقريبا، كان عمري بوقتها 13 سنة، ف يعني شاب صغير بهالعمر يواجه هاي الظروف كلها كان صعب، مثل معظم الشباب اللي لجأوا لتركيا. وواقع الشغل بتركيا، واقع العمل صعب نوعا ما، فاشتغلت كتير شغلات بالبداية. أول شغلة يمكن تقريبا كل الشباب اشتغلوا فيها اللي هي الخياطة، كان دوام طويل كمان، هذا كان من الصعوبات.
0: كنت تتخيل أنك بيوم من الأيام تصير مبرمج؟
1: صراحة أنا لما كنت أشتغل بالخياطة يعني كنت أشوف ناس أعمارهم كبيرة أكبر مني، فوصلهم يعني زمان بيشتغلوا، هذا ممكن 10 سنين ممكن 15 سنة، فكنت الشيء اللي مقتنع فيه أنه لا، مو هذا اللي أنا بدي أقضي فيه باقي حياتي، أنه ما رح أستمر بهذا العمل. فكانت البرمجة أحد يعني بوقتها، كان شوي السوشيال ميديا عم تنتشر، التطبيقات الموبايل كانت عم تنتشر أكثر بهذاك الوقت. بوقتها صرت يعني صار عندي فضول أبحث عن الموضوع أكثر، كيف هاي التطبيقات عم تنعمل، كيف أسطر برمجية عم تتحول لواجهة والناس تستخدمها وبتكون مفيدة بحياة الناس. بس بوقتها بسبب الظروف الصعبة أجلت الموضوع أو تركته لفترة منيحة، لكن بعد هاي فترة الانقطاع انتقلت على شغل أفضل شوي، فكانت الناس هناك مشجعة أكثر، نصائح واقعية أكثر استفدت منهم، ويعني تشجعت أكثر أرجع أبلش بالموضوع. ويعني من وقتها صار عندي، كنت شايف أنه رح أوصل بنهاية الطريق إن شاء الله.

0: عبد الرحمن، كيف بلشت تتعلم وشو أول خطوة عملتها؟
1: أول خطوة أخذتها هي أنه التعرف على العالم هذا بشكل أوسع شوي، لغات البرمجة الموجودة، كل غرض من كل لغة، الأدوات. بعدها بدأت بشيء بسيط كتير، طبعا من اليوتيوب، ما كان في يعني دورة خارجية أو دورة مدفوعة. بدأت أعمل صفحات بسيطة HTML و CSS، وطبعا كانت كتير يعني لما الأكواد تشوفها واجهة على الكمبيوتر وعلين ترفع الموقع وتبعته للناس يشوفوه، فكانت هي كتير
0: لحظات فخر كتير
2: لحظات
1: بعدين لما تعمقت أكتر يعني لاحظت أنه أنا المصادر العربية للأسف كانت ضعيفة. بلشت أخذ من مصادر أجنبية إنجليزية تحديدا. كمان كان في عائق أنه لغتي الإنجليزية ما كانت كتير منيحة بوقتها، فكمان بالتوازي مع التعلم بدأت كورس إنجليزي كمان يعني على الأقل مشان أفهم الشيء اللي عم باخده بالكورسات. طبعا كان هذا على حساب أنه ما استمريت بتعلم البرمجة، ركزت شوي على الإنجليزي. الخطوة اللي بعدها كانت أنه تعمل شيء فيه شغل، مو مجرد صفحات ثابتة، حتى تحطه

0: يكون في شيء أنت مشتغله يعني محاكاة لمشروع واقعي. فبدأت بوقت اشتغلت مع شباب من مصر، اشتغلنا على مشروع سوا
1: تيلا فيسبوك.
0: نعم اشتغلت عليه أنا وشاب مصري، هو كان مشتغل بالواجهات وأنا كنا مشتغل بقسم الخلفي الباك إند. كان مشروع كبير أخذ وقت منيح، يعني النتائج اللي كنا نأخذها كتير كانت جيدة، ولما خلصنا ونشرنا على جروبات مبرمجين وعلى جيت هاب كانت ردود في بديل للفيسبوك. طبعا هو كان الهدف منه بس تدريب على الشغلات اللي أخذناها، ما كان في فكرة أنه يكون هو بزنس لحاله، ولظروف معينة كمان ما كان لا أنا ولا الشاب المصري قادرين أنه نصرف عليه وقت أكثر.
1: بدي أسألك، أي الصعوبات واجهتك بالفترة الأولى؟ يعني كانت صعوباتك غير اللغة، الأدوات ولا المصاري؟
0: صراحة الاثنين.
1: هذا السؤال إجابته بديهية شوي، بس معلش خلي السادة المستمعين يسمعوا. في ناس كتير بتقول إنه البرمجة بدها جامعة، فشو رأيك بعد تجربتك أنت؟
0: الصراحة في كتير أقوال بالموضوع، وأحد الأسباب اللي أنا وقفت بالبداية مشانها هو هاد، إنه الناس قالت ما مستحيل إنه حدا يكون مبرمج وهو ما ندرس الاختصاص بالجامعة.
1: للأمانة هو يعني أكتر من مجال صاير بهذا الوقت ما بيضطر ل يعني تخصص جامعي أو جامعة بشكل عام. يعني
0: هو الشيء اللي خلاني أكمل وجود نصائح من الطرف الآخر، بالإضافة أنه شركات تكنولوجية كبيرة صارت ما تشترط أنه يكون الشخص خريج جامعة حتى يتوظف عندهم، بكفي يكون عنده خبرة بالمنصب اللي عم يتقدم له. هلا هي الجامعة بتعطيك أساس قوي، بتعطيك رفقة بالطريق، بتعطيك معارف. لحد الآن يمكن بالمجتمع عنا أنه لما شخص يكون خريج نظرة المجتمع بتختلف لإله. هلا الشغلة المنطقية يمكن للشركات أنه هذا الشخص التزم بأربع سنوات وكان ناجح بهي الأربع سنوات حتى حصل على هي الشهادة. بنفس الوقت أنت كشخص أنك تروح أربع سنوات بشيء اصلا، يعني انا عاينت صار لي شيء 5-4 سنوات بسوق العمل، كثير عم يجينا اشخاص متخرجين لكن مؤهلاتهم وخبراتهم ما بتوصلهم حتى انه يبلشوا شغل. هلا عم يكون بدهم تدريب، بدهم تعلم ادوات جديده.
1: اسف على مقاطعتك، بس يعني حتى بتلاقي انه خبرته بهي الاربع سنوات ما بتضاهي الشخص اللي كان بيتدرب برا الجامعه.
0: هلا هو افضل حاله انه انت تدرس 4 سنوات جامعه بس بنفس الوقت تكون عم تطور مهاراتك بالادوات واللغات المستخدمه بسوق العمل حاليا، ممكن تاخذ فرصه تدريب باحد الشركات، فهذا هيك بتكون انت جمعت التنتين مع بعض، فهذا بيكون كتير منيح.

0: حالنا كحال كتير من الناس، فسؤالي إلك كلاجئ، شو أكتر شي كان صعب عليك بدخولك بمجال البرمجة؟
1: هو قلة المعارف زائد قلة الشركات السورية الموجودة بعنتاب تحديدا. ممكن لو كان بإسطنبول الوضع أفضل شوي.
0: هل يا ترى في حدا دعمك أو كنت لحالك بهذا الطريق؟
1: هلا الدعم كان معنوي، ما كان فيه. طبعا البيئة العمل الثانية اللي اشتغل فيها كانت كتير مشجعة وكتير داعمة، وخصوصا لما يشوفوا شاب عم يحاول يحسن من الواقع اللي هو فيه. وطبعا الأهل كانوا كتير مشجعين كمان بالموضوع، كانوا بدهم يعني أوصل للشيء اللي أنا بدي إياه.
0: أنا للأمانة بذكر لهلأ كنت أنت تشتغل بمنظمة، فيعني إنه ضمن شغلك بيرك فاتح لابتوب وعم تتعلم وتدرس، وهذا يعني أنا برأيي إنه كتير سوريين وقفوا جنب بعض بهي القصة، يعني حاولوا يكونوا سند لبعض بالغربة على حسابهم الشخصي. يعني
1: هو كان أنا عملي بالمنظمة ميداني،

0: بالوقت ما يكون فيه عمل ميداني أقعد، أما أكون عم بتدرب على مشروع أو حتى عم بحضر فيديو بطبق معه. بالعكس كانوا يقولوا لي دائما أنه أنت لأي بأي وقت بتكون فاضي فيه أقعد وتعلم أو اشتغل. حتى كانوا راح يوفروا لي جهاز أشتغل عليه، بس أنا كان عندي جهاز لابتوب عم اشتغل عليه، فكانوا كتير يعني نوجه لهم الشكر.
1: صديقي، إذا رجع فيك الزمن هل يا ترى بتختار نفس الطريق ولا بتغير؟
0: هلا نفس الطريق نفس المجال لا.
1: شو كنت تختار؟
0: غالبا لما تسأل أي مبرمج هذا السؤال بيقلك أنه لا، أنا كنت اخترت مجال آخر. هو مجال البرمجة صعب شوي، بده صبر كتير، ممكن يعني تقعد أنت تحل مشكلة ساعات، ممكن أيام عم تحل مشكلة وتحاول تبحث بالإنترنت وتشوف تقرأ توثيق القصة على المواقع الرسمية حتى توصل لحل القصة. طبعا هي مزح، لا أنا لسه بحب البرمجة.
1: جوابك بهي القصة بيخليني أتخطى سؤالي لك أنه البرمجة صارت لك شغف ولا شغل بس؟ هي شغف فعلا؟ لا
0: هي يعني
1: بتحبها شغف
0: بالبداية، بيسموه حماس البدايات بيكون كتير عالي، طبعا بيخف مع الوقت، تلاقي أمور معينة تزيدوا فيها. يعني مثلا أنا بالبداية كنت أثناء العمل أنا عندي شغف كمل، حاليا أنا أكثر شغوف بالمنتج النهائي اللي راح يطلع، بالقصص اللي أنا عم بشتغل عليها وراح تطلع كمنتج نهائي الناس تستفيد منه أكثر من كتابة الكود نفسه. يعني
1: لو ابنك أو صديق لك سألك بدي أصير مبرمج مثلك، إيش بتنصحه؟
0: لا تقرب. الصراحة هي بتعتمد على الشخص نفسه، مثل ما قلنا أنه هي بدها صبر وبدها جهد طويل، بس إذا هو إنسان صبور وبيحط جهد على الموضوع فإيه.
1: أنا للأمانة يعني أنت كنت يمكن بتعرف أنه كنت حابب أنه أدخل بهذا المجال، بس للأسف يعني الظروف نصفتنا هاي الأحلام كلها.
0: حتى كنا راح نبلش سوا بس
1: سبحان الله. بالنهاية يعني بيكون كل واحد له اسمه ونصيب بهي الدنيا.
0: نعم.
1: فإذا ما كنت مبرمج شو بتتوقع كنت راح تكون؟ خياط؟
0: رشيش. هلا أنا كنت حابب أدرس طب أسنان، طبعا هالشي لما
1: هذا حلم الابتدائي؟
0: تماما لما كنت صغير كتير. ما الظروف ما واتت.
1: هلا نحن درسنا يمكن 5 سنين أو 6 سنين
0: بالابتدائي
1: مع بعض.
0: نعم.
1: يعني كمان تقريبا حلم ربع الصف كانوا يطلعوا دكاترة، والحلم الثاني
0: هو دكاترة ومهندسين.

0: كلمة أخيرة بتحب توصلها لكل شاب حاسس إنه ما عنده فرصة؟
1: هلا هو مثل ما حكيت أنت إنه هو حاسس ما عنده فرصة، فهو إحساس
0: طبعاً،
1: لأنه بالنهاية طبعاً بيكون في فرص أعلى أو أقل، بس دائماً في فرصة، دائماً في شيء متاح أنت بتقدر تشتغل فيه. يعني أنا أول ما بدأت بتذكر كنت شوف الفيديوهات على الموبايل، بعدين جبت لابتوب بهذاك الوقت كان سعره $150 تقريبا بهذاك الوقت،
0: الHP الأسود، مهم
1: HP الأسود بتذكر، رايح لك أنه لساته عندي أنا محتفظ فيه كذكرى أنه هذا اللابتوب اللي بلشت شغلي عليه.
0: سبحان الله، دائما يعني الشغلات اللي بتباشر فيها هيك بتعيفها ذكرى. أنا اللابتوبي الأول محتفظ فيه وأنه كتير يعني بيقولي بيعه وصار قديم وكذا، لا هذا ذكرى. وكاميرتي الأولى كمان عايفة ذكرى
1: كمان
0: خلاص
1: موجودة.
0: مستحيل،
1: هو بتبقي لك أثر وبتذكرك أنت كيف بدأت وبتذكرك بالبدايات، فدائما أنت في عندك شيء متاح تشتغل فيه. صراحة هو ما دائما متاح، يعني الشيء اللي متاح هلا لك ممكن بعد سنة مثلا، ممكن لظروف معينة ما يبقى هذا متاح عندك. فأيا كان المجال اللي راح تبدأ فيه، ابدأ اليوم قبل بكرة، ابدأ بالشيء المتاح ولو ما رح يعطي نتيجة أو رح تكون نتيجة بطيئة، بس أهم شيء أنك تبدأ. تراكم النتائج الصغيرة بيؤدي لنتيجة كبيرة إن شاء الله. طبعا هي كلها تقادير، ولكن أنت إذا بذلت جهد وأخذت بالأسباب الممكنة الموجودة لآخر حد، فإن شاء الله توصل.
0: هل يا ترى بتذكر أول فرصة عمل أو مشروع انعطأ لك كمبرمج وكيف صار؟
1: أول فرصة عمل كانت فرصة تدريبية بشركة سورية هون، كتير استفدت منها وكانت هي الانطلاقة الحقيقية بسوق العمل. تعرفت على ناس عندهم خبرات بالمجال، وكنت بوقتها بتذكر أنه بعد أول فرصة عمل رح أكمل تعليم مفتوح وأكمل بالجامعة، لكن بوقتها شفت أنه معظم الشباب كانوا غير خريجين. أول مشروع اشتغلته بالشركة كان جزء من مشروع أكبر، ميزة الشات بمشروع أكبر. الحمد لله عندي خبرة بالموضوع بسبب أنه اشتغلنا تطبيق فيسبوك كان فيه شات، فالحمد لله كانت النتيجة جيدة وانبهروا من النتيجة الجيدة والسريعة اللي طلعت. وكملت مع الشركة وصرت أخذ مهام أكبر، وحاليا الحمد لله أنا عم بشتغل كتكنيكال ليد، مدير تقني لفريق متواجد بسوريا. عم اشتغل على مشاريع راح تفيد السوريين جميعا وتسهل أمورهم من ناحية الخدمات الحكومية.

ما يخسر. شكرا كثير لك استاذ عبد الرحمن على مشاركتك لقصتك معنا. قصتك رح تلهم الكثير من الشباب اللي عم يحاولوا يحققوا احلامهم رغم كل الظروف. وشكرا كثير لجميع المستمعين الاعزاء على متابعتكم واستماعكم لنا. لا تنسوا مهما كانت الصعوبات، الإرادة والعزيمة وتوفيق رب العالمين قادر على يفتح لك كل الأبواب. نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، ونتمنى لكم يوما مليئا بالنجاح والإلهام. في أمان الله.

أوليفر أميش نضى داخلك ما يائلو وأجل يانو برمو برياراتيو دلال قلك إسباز شبوك أهتر كلناوة وهرتم هندك كيفو خاشيدة بمينة

من الأردن، شركة الازدهار للصناعات البلاستيكية والكرتونية، رعاية البلاتيني لمعرض سوريا بلاست 2026. تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 إلى 8 2026، من 5 عصراً وحتى 11 مساءً. المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية. من السعودية، شركة أسترا بوليمرز، الرعاية البلاتيني لمعرض روميكس 2026. تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 إلى 8 2026، من 5 عصراً وحتى 11 مساءً. مواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية. مجموعة عمر الطيب القابضة الراعي الرئيسي لمعرض روميكس 2026، تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 إلى 8 2026، من 5 عصراً وحتى 11 مساءً. المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

مباحثات نقابية تركية سورية لتعزيز التعاون وحماية حقوق العمال السوريين.

بحث رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا عبد العليم البكور الاثنين 27 تموز مع رئيس اتحاد عمال تركيا حقيش محمود أرسلان والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون النقابي والعمالي والعمل على تفعيل برامج اللجنة العمالية السورية التركية المشتركة، وذلك في مبنى الاتحاد العام بدمشق. وأكد البكور في تصريح لوكالة سانة السورية أن المباحثات الثنائية واجتماعات اللجنة العمالية المشتركة مع الوفد النقابي التركي ركزت على ملفات استراتيجية تهدف إلى حماية حقوق العمال السوريين سواء المقيمين في تركيا أو الراغبين في العودة إلى سوريا أو الذين عادوا مؤخرا. وبين البكور أن الجانبين يعملان على إبرام اتفاقية ثنائية يتبعها تواصل رسمي مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل في البلدين لتأطير اتفاقية حكومية رسمية تهدف إلى توحيد الملف التأميني للعمال الذين تنقلوا بين سوريا وتركيا وضمان عدم ضياع حقوقهم التقاعدية والتأمينية. ولفت إلى أن إجمالي عدد العمال السوريين في تركيا يقدر بنحو 2 مليون عامل يعمل معظمهم تحت بند الحماية المؤقتة، مشيرا إلى وجود إرادة مشتركة لتذليل العقبات وتوفير التسهيلات التي تضمن تحسين أوضاعهم المهنية والقانونية وتسهيل وصولهم إلى حقوقهم كافة. من جانبه أكد أرسلان في تصريح مماثل حرص الاتحاد التركي على مواصلة التنسيق والعمل المشترك مع الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا لتذليل جميع العقبات التي تواجه العمالة السورية في تركيا وتحفظ حقوقها، مع السعي إلى تطوير العلاقات الثنائية للنهوض بعمل اللجنة المشتركة بما يخدم العمال في كلا البلدين، إلى جانب وضع أطر تنظيمية لوضعية العمال الذين يتهيئون للعودة إلى سوريا في المرحلة المقبلة. وبيّنت مسؤولة ملف الهجرة في اتحاد عمال تركيا نسيبة كونيكو خلال اجتماع اللجنة أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتنظيم واقع العمالة السورية في تركيا ودمجها ضمن منظومة حماية اجتماعية متكاملة بما يسهم في الحد من العمل غير المنظم وحماية حقوق العمال. وأشارت إلى أن المرحلة الماضية شهدت لقاءات بين وزارتي الداخلية والقوى العاملة في تركيا لمعالجة التحديات المتعلقة بتصاريح العمل الخاصة بالعمال السوريين، إضافة إلى التعاون المستمر مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تركيا لرفع مستوى الوعي بأهمية تنظيم العمالة المهاجرة وفق المعايير الدولية.

بدوره أوضح مدير العلاقات العربية والدولية في الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا الدكتور عدنان عزوز أن الحكومة التركية تجري مراجعة شاملة لمستقبل نظام الحماية بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة في سوريا وسياسة الهجرة التركية. وقال عزوز إن الحكومة التركية أعلنت في 26 من حزيران الماضي إعفاء السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة من شرط الحصول على تصريح العمل التقليدي واستبداله بنظام الإعفاء من تصريح العمل بهدف دمج العمالة السورية في الاقتصاد الرسمي وزيادة تسجيل العمال في مؤسسة الضمان الاجتماعي التركي.

والحد من العمالة غير النظامية وتلبية احتياجات سوق العمل التركي. ويعد اتحاد عمال تركيا أحد أكبر 4 مراكز نقابية في تركيا، تأسس عام 1976 ويضم تحت مظلته نحو 21 نقابة قطاعية تغطي مجالات العمل المختلفة كالبلديات والخدمات العامة وغيرها. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض روميكس،
0: معرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق،
0: من 5 إلى 8/8/2026، من 5 عصرا وحتى 11 مساء.
1: المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
0: هذا المعرض برعاية
1: مجموعة عمر الطيب القابضة، مجموعة دبس العالمية،
0: أوبيكو، أسترا بوليمرز،
1: كوكسان بيت،
0: جنيات للدهانات،
1: كي اتش بلاست تونلي،
0: هاي تيان،
1: ماكسيما بلاست، مجموعة العاشق،
0: شركة حمودة للطباعة،
1: مؤسسة حسام يونس،
0: الشريك الإعلاني
1: فريق المتميز للتسويق،
0: والشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا. برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض كيم إكسبو،
0: معرض الصناعات الكيميائية بدورته السادسة
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق،
0: من 5 إلى 8/8/2026،
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
0: مواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية
0: مسار للعطور،
1: حمزة جروب،
0: مجموعة التيسير،
1: شركة الخشارفة،
0: شريك الإعلامي سول ميديا،
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز،
0: الرعاية الإعلانية وكالة ون ستوديو ديزاين،
1: وكالة الفرات للأنباء،
0: والرعاية التلفزيوني قناة رياض الصالحين. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا. برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض سوريا بلاست،
0: معرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق،
0: من 5 إلى 8/8/2026،
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
0: المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية MG Chem Limited،
0: مصنع روعة الأصبغة،
1: مجموعة سيريا فليكسو للطباعة والتغليف،
0: شركة الازدهار دياب بلاستيك،
1: هومي بلاست،
0: سبسبي للتجارة،
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز للتسويق،
0: الشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. خلوا التفاح. استخدم خل التفاح لسنوات كعلاج منزلي للعديد من المشكلات الصحية، كمكافحة بعض الجراثيم والفطريات، كما أظهرت عدة دراسات أنه قد يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، وقد يلعب دورا في دعم فقدان الوزن الزائد لدى البعض. ولكن ما هو أفضل وقت لشرب خل التفاح؟ وكم الكمية التي يوصى بتناولها؟ ومتى ينصح بتجنب شربه؟ وما أفضل طريقة للحصول على فوائده؟ إليكم الإجابة في هذا الحديث الشامل. ما أفضل وقت لشرب خل التفاح؟

يعتقد كثير من الأشخاص أن توقيت تناول خل التفاح قد يكون العامل الأهم للحصول على فوائده، إلا أن الأدلة العلمية المتوفرة حتى الآن تشير إلى أن الفوائد المحتملة لخل التفاح تعتمد بدرجة أكبر على الانتظام في استخدامه وطريقة تناوله أكثر من اعتمادها على وقت محدد، كما أن التوقيت المناسب قد يختلف حسب الهدف من استخدامه، وفيما يأتي توضيح ذلك. تناول خل التفاح قبل الوجبات للتحكم في الشهية وفقدان الوزن. تشير بعض الدراسات السريرية إلى أن تناول خل التفاح قبل الوجبات قد يساهم في زيادة الشعور بالشبع والحد من الشهية، كما قد يساعد على تقليل الارتفاع السريع في مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام. ويعتقد أن هذه التأثيرات قد تعود إلى قدرته على إبطاء إفراغ المعدة، ما يطيل مدة بقاء الطعام في الجهاز الهضمي ويعزز الإحساس بالامتلاء. وقد ينعكس ذلك على التحكم في الوزن، إذ تشير بعض الأدلة إلى أن تناول خل التفاح مع اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية قد يساهم بدرجة محدودة في دعم فقدان الوزن وتقليل دهون الجسم. ومع ذلك لم تثبت الدراسات طويلة الأمد وجود تأثير واضح أو مستمر له في كبح الشهية أو تعزيز فقدان الوزن عند استخدام الخل وحده دون الالتزام بحمية. ورغم هذه النتائج الواعدة، فإن معظم الأدلة المتوفرة تستند إلى دراسات صغيرة أجريت على مجموعات محدودة من المشاركين، ولذلك ما تزال هناك حاجة إلى دراسات أكبر وأكثر جودة لتأكيد هذه الفوائد وتحديد مدى فعاليتها لدى مختلف الفئات. تناول خل التفاح قبل النوم للمساعدة على خفض سكر الدم الصيامي. أشارت بعض الدراسات المبكرة إلى أن تناول كمية صغيرة من خل التفاح قبل النوم قد يساهم في خفض مستويات سكر الدم الصيامي في صباح اليوم التالي لدى بعض الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني. ومع ذلك ما تزال هذه الأدلة العلمية المتوفرة محدودة وغير كافية لتأكيد هذا التأثير، ما يستدعي إجراء المزيد من الدراسات قبل اعتباره وسيلة فعالة للمساعدة على التحكم في مستويات السكر في الدم. أما بالنسبة للأشخاص غير المصابين بالسكري، فلا توجد أدلة علمية تثبت وجود فوائد محددة لتناول خل التفاح قبل النوم، كما لا ينصح بالاعتماد عليه كبديل للعلاجات الموصوفة أو التغييرات المثبتة في نمط الحياة للسيطرة على مستويات السكر في الدم. كم الجرعة اليومية الموصى بها من خل التفاح؟ يعد استخدام خل التفاح في تحضير الطعام مثل إضافته إلى تتبيلات السلطات أو الصلصات من أفضل الطرق لإدخاله ضمن النظام الغذائي اليومي، إذ يساعد ذلك على الاستفادة منه دون الحاجة إلى تناوله كمشروب مركز. أما إذا فضل الشخص شرب خل التفاح فينصح دائما بتخفيفه بالماء قبل تناوله، وتتراوح الكمية المستخدمة عادة بين ملعقة صغيرة إلى ملعقتين صغيرتين، وقد تصل في بعض الدراسات إلى ملعقة أو ملعقتين كبيرتين يوميا، على أن تخفف في كوب كبير من الماء. كما يفضل البدء بكمية صغيرة ومراقبة مدى تحمل الجسم ثم زيادتها تدريجيا عند الحاجة، مع تجنب الإفراط في تناوله، لأن ذلك قد يزيد خطر حدوث بعض الآثار الجانبية كاضطرابات الجهاز الهضمي وتآكل من الأسنان. ما أفضل نوع من خل التفاح؟ لا توجد أدلة علمية تثبت أن نوعا معينا

خلي التفاح يقدم فوائد صحية أكثر من غيره، إلا أن خبراء التغذية يوصون بالانتباه إلى المعايير الآتية عند شرائه. الأنواع غير المفلترة من خل التفاح، فهي تحتوي على أم خل التفاح، وهي مزيج طبيعي من البكتيريا والخمائر والإنزيمات يتكون أثناء عملية التخمير. وأظهرت دراسات أنها تعمل كبروبيوتيك طبيعي، وقد تساعد على دعم صحة الجهاز الهضمي وتنظيم مستويات السكر في الدم، هذا إلى جانب احتوائها على مركبات مضادة للأكسدة. الأنواع العضوية، لأنها تصنع من تفاح زرع دون استخدام المبيدات والأسمدة الصناعية، والتي أظهرت بعض الأدلة الأولية أنها تنطوي على مخاطر للجسم. الأنواع الخالية من السكريات أو الإضافات، ينصح بقراءة الملصق الغذائي والتأكد من عدم احتواء المنتج على سكريات مضافة أو منكهات أو محليات صناعية. وبغض النظر عن نوع خل التفاح، تبقى طريقة استخدامه والاعتدال في تناوله أكثر أهمية من اختيار علامة تجارية أو نوع معين للحصول على فوائده المحتملة. ما أفضل طريقة لشرب خل التفاح؟ للاستفادة من الفوائد المحتملة لخل التفاح مع تقليل خطر حدوث آثاره الجانبية، ينصح باتباع الإرشادات الآتية. استخدامه باعتدال، فلا توجد جرعة موحدة تناسب الجميع، إلا أن الإفراط في تناول خل التفاح قد يزيد خطر حدوث بعض الآثار الجانبية، لذلك يفضل استخدامه بكميات معتدلة. خففه بالماء قبل شربه، ينصح بتخفيف خل التفاح في كوب كبير من الماء أو إضافته إلى الأطعمة مثل تتبيلات السلطات لتقليل حموضته. كما يفضل تجنب شربه دون تخفيف أو على معدة فارغة إذا كان يسبب اضطرابات هضمية. اشربه باستخدام شفاطة، قد تساعد الشفاطة على تقليل ملامسة خل التفاح للأسنان، مما يحد من تأثير حموضته في مينا الأسنان عند الاستخدام المتكرر. اشطف فمك بالماء بعد تناوله، يفضل المضمضة بالماء بعد شرب خل التفاح للمساعدة على إزالة بقايا الحموضة وتقليل تأثيرها المحتمل في الأسنان، مع تجنب تنظيف الأسنان مباشرة بعد تناوله. استشر الطبيب إذا كنت تعاني من حالة صحية أو تتناول أدوية، فقد يتداخل خل التفاح مع بعض الأدوية أو يؤثر في بعض الحالات الصحية، لذلك ينصح باستشارة الطبيب قبل استخدامه بانتظام، خاصة لدى الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو الذين يتناولون أدوية بشكل مستمر. متى ينصح بتجنب شرب خل التفاح؟ يمكن لمعظم الأشخاص شرب خل التفاح في أي وقت من اليوم، إلا أنه قد يكون من الأفضل الحد من تناوله أو تجنبه في بعض الحالات، ومنها على الريق صباحا. يعتقد البعض أن شرب خل التفاح صباحا يعزز فقدان الوزن، إلا أنه لا توجد أدلة علمية تثبت أن تناوله في هذا الوقت يزيد من فعاليته، وتشير الدراسات إلى أنه قد يساهم بدرجة محدودة في دعم فقدان الوزن، ولكن ما تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد ذلك. كما قد يسبب خل التفاح الغثيان أو عسر الهضم لدى بعض الأشخاص، لذلك قد لا يكون تناوله على معدة فارغة مناسبا للجميع، وينصح بالتوقف عن استخدامه إذا تسبب في أعراض مزعجة كالغثيان أو القيء. تناول بعض الأدوية، قد يتداخل خل التفاح مع بعض الأدوية كمدرات البول والملينات والإنسولين، لذلك ينصح باستشارة الطبيب للتأكد من أمان استخدامه مع الأدوية التي تستخدمها. انخفاض مستويات البوتاسيوم في الدم، قد يؤدي الإفراط في تناول خل التفاح إلى تفاقم انخفاض مستويات البوتاسيوم في الدم. الإصابة بأمراض الكلى، يفضل تجنب

الإفراط في استخدام خل التفاح لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكلى، إذ قد تكون الكلى غير قادرة على التعامل مع كميات مرتفعة من الأحماض أو التخلص منها بكفاءة. هل يوجد أي أضرار لخل التفاح؟ نعم، فعلى الرغم من أن خل التفاح يعد آمناً لمعظم الأشخاص عند استخدامه بكميات معتدلة وبالطريقة الصحيحة، إلا أن تناوله أو استخدامه موضعياً قد يرتبط ببعض الآثار الجانبية المحتملة، خاصة عند الإفراط في استخدامه أو استعماله دون تخفيف. وتشمل هذه الآثار تهيج الجلد وتلف من الأسنان وتهيج أو حرق المريء والشعور بالغثيان. مستمعين الكرام، هل تستخدمون خل التفاح في طعامكم؟ وهل سمعتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل؟ نتمنى أن تكون المعلومات التي قدمناها عن خل التفاح مفيدة لكم. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

شو مناكو بلندا او دادوار ياكو يا إراقي كو بشوازي كريا ساروكي كوماري تركي رجب طيب أردوغان دوها بن شميسي كتير مهي ساروكين شو منا بلندا دادوار ياكو إراقي كو فايق زيدان لكاماكو كوماكو زيد سال كرياكو ساروكي تي ياكو لأنقارا يكو بايتخطا بشوازي كريا شافكانين هريمي راقهانديا كو جيبين دوريا جيكو راقهانديا هاتي انجماندان وكو هرقوليا لسر قد بجاكرناكا كو دناف برا هردو آلين داكو چوبونيا نهاتي اشكرا كرين ده من دمي ده جيكو چوفايا داكو وزير كارم درباية تركي حقان فيدان لانقاري بتختار لقلكو ساروكي انجومنا بلين دادا دواريا ياكو إراقي فايق زيدان كو جيبيا ولگوری چافکانین وزارت کوژی کارن دروایی ترکیه اون افروکا کویا جوینی ده جی جی نهاتی اشکره کرن و هف هر دو جوینا ده جی دیتر جووایا کو پیوندیم بردوام این کدنا برا ترکیه و عراقی ده جی این کلی سرکم جارن هف باشده نکرن.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا، وحلقتنا اليوم رح تكون مختلفة ومليانة إلهام. ضيفنا لليوم شاب سوري، قصة نجاحه تبدأ من الصفر، من التحديات والمصاعب كلاجئ وصولا إلى البرمجة والنجاح الذاتي. ما اعتمد على جامعة أو شهادة، لكن اعتمد على عزيمته وتعبه لحتى يوصل لليوم اللي يكون فيه مبرمج ناجح. بيسعدني كتير استضيف صديقي العزيز الأستاذ عبد الرحمن حوران، وبحب أقول لك شكرا كتير لأنك قبلت الدعوة ورح شاركنا رحلتك لهذا اليوم.
1: أهلا وسهلا فيكم وشكرا على استضافتي.
0: طبعا أهلا وسهلا أيضا بالسادة المستمعين الأعزاء اللي عم تسمعونا على أثير راديو دلال. واليوم حلقتنا رح تكون رحلة واقعية وملهمة عن كيف الواحد بيقدر يحقق حلمه مهما كانت الظروف. فخبرنا أول شيء عن حالك ومين هو عبد الرحمن بكلمتين.
1: الصراحة أنا ما كتير بحب أحكي عن حالي، بحب يعني شغلي هو اللي يحكي عني. يعني أنا شاب سوري مثل أي شاب نزح من سوريا، طلع على بلد جديد ولقى حاله أنه هو خسر بيته دراسته وأقربائه وبلش من الصفر.
0: طيب لما وصلت كلاجئ شو كان أول شغل اشتغلته وكيف كان الوضع؟
1: صراحة كان وضع صعب، مثل ما حكينا أنا تركت الدراسة، تركت كل حدا بعرفه وجينا على بلد جديد، بلد ما بيحكي لغتنا، فكان الموضوع صعب شوي. جينا لهون بال 2013 تقريبا، كان عمري بوقتها 13 سنة، ف يعني شاب صغير بهالعمر يواجه هاي الظروف كلها كان صعب، مثل معظم الشباب اللي لجأوا لتركيا. وواقع الشغل بتركيا، واقع العمل صعب نوعا ما، فاشتغلت كتير شغلات بالبداية. أول شغلة يمكن تقريبا كل الشباب اشتغلوا فيها اللي هي الخياطة، كان دوام طويل كمان، هذا كان من الصعوبات

0: كنت تتخيل انك بيوم من الايام تصير مبرمج؟
1: صراحة أنا لما كنت أشتغل بالخياطة يعني كنت أشوف ناس أعمارهم كبيرة أكبر مني، فوصلهم يعني زمان بيشتغلوا هذا ممكن 10 سنين ممكن 15 سنة، فكنت الشيء اللي مقتنع فيه أنه لا مو هذا اللي أنا بدي أقضي فيه باقي حياتي، أنه ما رح أستمر بهذا العمل. فكانت البرمجة أحد يعني بوقتها كان شوي السوشيال ميديا عم تنتشر، التطبيقات الموبايل كانت عم تنتشر أكثر بهذاك الوقت. بوقتها صرت يعني صار عندي فضول أبحث عن الموضوع أكثر، كيف هاي التطبيقات عم تنعمل، كيف أسطر برمجية عم تتحول لواجهة والناس بتستخدمها وبتكون مفيدة بحياة الناس. بس بوقتها بسبب الظروف الصعبة أجلت الموضوع أو تركته لفترة منيحة، لكن بعد هاي الفترة الانقطاع انتقلت على شغل أفضل شوي، فكانت الناس هناك مشجعة أكثر، نصائح واقعية أكثر استفدت منهم، ويعني تشجعت أكثر أرجع أبلش بالموضوع. ويعني من وقتها صار عندي كنت شايف أنه رح أوصل بنهاية الطريق إن شاء الله.

0: عبد الرحمن، كيف بلشت تتعلم وشو أول خطوة عملتها؟
1: أول خطوة أخذتها هي أنه التعرف على العالم هذا بشكل أوسع شوي، لغات البرمجة الموجودة، كل غرض من كل لغة، الأدوات. بعدها بدأت بشيء بسيط كتير، طبعا من اليوتيوب، ما كان في يعني دورة خارجية أو دورة مدفوعة. بدأت أعمل صفحات بسيطة HTML و CSS، وطبعا كانت كتير يعني لما الأكواد تشوفها واجهة على الكمبيوتر وعلين ترفع الموقع وتبعته للناس يشوفوه، فكانت هي كتير
2: لحظات فخر كتير
1: لحظات بعدين لما تعمقت أكتر يعني لاحظت أنه أنا المصادر العربية للأسف كانت ضعيفة. بلشت أخذ من مصادر أجنبية، إنجليزية تحديدا. كمان كان في عائق أنه لغتي الإنجليزية ما كانت كتير منيحة بوقتها، فكمان بالتوازي مع التعلم بدأت كورس إنجليزي كمان، يعني على الأقل مشان أفهم شيء اللي عم باخده بالكورسات. طبعا كان هذا على حساب أنه ما استمرت بتعلم البرمجة، ركزت شوي على الإنجليزي. الخطوة اللي بعدها كانت أنه تعمل شيء فيه شغل، مو مجرد صفحات ثابتة، حتى تحطه بالسي في، ويعني ممكن تحصل على فرصة تدريبية أو شغل فريلانس، انه يكون في شيء انت مشتغله، يعني محاكاه لمشروع واقعي. فبدات بوقت اشتغلت مع شباب من مصر، اشتغلنا على مشروع سوا.
0: تدريب ولا شغل؟
1: مشروع تدريبي. هو كان اول مشروع هو كان محاكاه لموقع Goodreads، اللي هو انه ناس بترفع كتب وناس بتقيمها وبتعلق عليها، يعني استفدت منه كتير. تاني مشروع واللي لهلا انا فخور فيه هو مشروع محاكاه لفيسبوك.
0: جميل، مشروع محاكاة لفيسبوك.
1: نعم، اشتغلت عليه أنا وشاب مصري، هو كان عم يشتغل بالواجهات وأنا كنا عم نشتغل بالقسم الخلفي الباك إند. كان مشروع كبير، أخذ وقت منيح، يعني النتائج اللي كنا نأخذها كتير كانت جيدة، ولما خلصنا ونشرناه على جروبات مبرمجين وعلى جيت هاب كانت ردود الفعل كتير حلوة، والناس كتير تفاجأت أنه شخصين بس يقدروا يعملوا هيك شيء. حتى في ناس صارت تتأنى أنه طوروا أكتر وسووا منصة عربية بديل للفيسبوك. طبعا هو كان الهدف منه بس تدريب على الشغلات اللي أخذناها، ما كان في فكرة أنه يكون هو بزنس لحاله، ولظروف معينة كمان ما كان لا أنا ولا الشاب المصري قادرين أنه نصرف عليه وقت أكتر.
0: بدي أسألك، أي الصعوبات واجهتك بالفترة الأولى؟ يعني كانت صعوباتك غير اللغة، الأدوات ولا المصاري؟
1: صراحة الاثنين.
0: هذا السؤال إجابته بديهية شوي، بس معلش خلي السادة المستمعين يسمعوا. في ناس كتير بتقول إنه البرمجة بدها جامعة، فشو رأيك بعد تجربتك أنت؟
1: الصراحة في كتير أقوال بالموضوع، وأحد الأسباب اللي أنا وقفت بالبداية مشانها هو هاد، إنه الناس قالت مستحيل إنه حدا يكون مبرمج وهو ما ندرس الاختصاص بالجامعة.
0: للأمانة هو يعني أكتر من مجال صاير بهذا الوقت ما بيضطر ل يعني تخصص جامعي أو جامعة بشكل عام. يعني
1: هو الشيء اللي خلاني أكمل وجود نصائح من الطرف الآخر، بالإضافة إنه شركات تكنولوجية كبيرة صارت ما تشترط إنه يكون الشخص خريج جامعة حتى يتوظف عندهم، بكفي يكون عنده خبرة بالمنصب اللي عم يتقدم له. هلا هي الجامعة بتعطيك أساس قوي، بتعطيك رفقة بالطريق، بتعطيك معارف. لحد الآن يمكن بالمجتمع عنا أنه لما شخص يكون خريج فممكن نظرة المجتمع بتختلف لإله. هلا الشغلة المنطقية يمكن للشركات أنه هذا الشخص التزم بأربع سنوات وكان ناجح بهي الأربع سنوات حتى حصل على هي الشهادة. بنفس الوقت أنت كشخص أنك تروح أربع سنوات بشيء اصلا، يعني انا عاينت صار لي شيء 5-4 سنوات بسوق العمل، كثير عم يجينا اشخاص متخرجين لكن مؤهلاتهم وخبراتهم ما بتوصلهم حتى انه يبلشوا شغل. هلا عم يكون بدهم تدريب، بدهم تعلم ادوات جديده.
0: اسف على مقاطعتك، بس يعني حتى بتلاقي انه خبرته بهي الاربع سنوات ما بتضاهي الشخص اللي كان بيتدرب برا الجامعه.
1: هلا هو أفضل حالة أنه أنت تدرس 4 سنوات جامعة بس بنفس الوقت تكون عم تطور مهاراتك بالأدوات واللغات المستخدمة بسوق العمل حاليا، ممكن تاخذ فرصة تدريب بأحد الشركات، فهذا هيك بتكون أنت جمعت التنتين مع بعض، فهذا بيكون كتير منيح.

0: حالنا كحال كتير من الناس، فسؤالي إلك كلاجئ، شو أكتر شي كان صعب عليك بدخولك بمجال البرمجة؟
1: هو قلة المعارف زائد قلة الشركات السورية الموجودة بعنتاب تحديدا. ممكن لو كان بإسطنبول الوضع أفضل شوي.
0: هل يا ترى في حدا دعمك أو كنت لحالك بهذا الطريق؟
1: هلا الدعم كان معنوي، ما كان في طبعا البيئة العمل الثانية اللي اشتغل فيها كانت كتير مشجعة وكتير داعمة، وخصوصا لما يشوفوا شاب عم يحاول يحسن من الواقع اللي هو فيه. وطبعا الأهل كانوا كتير مشجعين كمان بالموضوع، كانوا بدهم يعني أوصل للشيء اللي أنا بدي إياه.
0: أنا للأمانة بذكر لهلأ كنت أنت تشتغل بمنظمة، فيعني إنه ضمن شغلك بيرك فاتح لابتوب وعم تتعلم وتدرس، وهذا يعني أنا برأيي إنه كتير سوريين وقفوا جنب بعض بهي القصة، يعني أول يكونوا سند لبعض بالغربة على حسابهم الشخصي. يعني
1: هو كان أنا عملي بالمنظمة ميداني، بالوقت ما يكون فيه عمل ميداني أقعد، أما أكون عم بتدرب على مشروع أو حتى عم بحضر فيديو بطبق معه. بالعكس كانوا يقولوا لي دائما أنه أنت لأي بأي وقت بتكون فاضي فيه أقعد وتعلم أو اشتغل. حتى كانوا راح يوفروا لي جهاز أشتغل عليه، بس أنا كان عندي جهاز لابتوب عم أشتغل عليه، فكانوا كتير يعني نوجه لهم الشكر.
0: صديقي، إذا رجع فيك الزمن هل يا ترى بتختار نفس الطريق ولا بتغير؟
1: هلا نفس الطريق نفس المجال لا.
0: شو كنت تختار؟
1: غالبا لما تسأل أي مبرمج هذا السؤال

0: بالمنتج النهائي اللي راح يطلع، بالقصص اللي أنا عم بشتغل عليها وراح تطلع كمنتج نهائي الناس تستفيد منه أكثر من كتابة الكود نفسه. يعني
1: لو ابنك أو صديق لك سألك بدي أصير مبرمج مثلك، إيش بتنصحه؟
2: لا تقرب.
0: الصراحة هي بتعتمد على الشخص نفسه، مثل ما قلنا أنه هي بدها صبر وبدها جهد طويل، بس إذا هو إنسان صبور وبيحط جهد على الموضوع فإيه.
1: أنا للأمانة يعني أنت كنت يمكن بتعرف أنه كنت حابب أنه أدخل بهذا المجال، بس للأسف يعني الظروف نسفتنا هاي الأحلام كلها.
2: حتى كنا راح نبلش سوا بس
1: سبحان الظروف. الله بالنهاية يعني بيكون كل واحد له اسمه ونصيب بهي الدنيا.
2: نعم.
1: فإذا ما كنت مبرمج شو بتتوقع كنت راح تكون؟ خياط؟
2: رشيش.
0: هلا أنا كنت حابب أدرس طب أسنان طبعا، هالشي لما
1: هذا حلم الابتدائي؟
0: تماما لما كنت صغير كتير. ما الظروف ما واتت.
1: هلا نحن درسنا يمكن 5 سنين أو 6 سنين

0: في فرصة، دائما في شيء متاح انت بتقدر تشتغل فيه. يعني انا اول ما بدأت بتذكر كنت شوف الفيديوهات على الموبايل، بعدين جبت لابتوب بهذاك الوقت كان سعره $150 تقريبا بهذاك الوقت،
1: الاتش بي الاسود، مهم
0: الاتش بي الاسود
1: بتذكر
0: رايح لك انه لساته عندي، انا محتفظ فيه كذكرى انه هذا اللابتوب اللي بلشت شغلي عليه.
1: سبحان الله، دائما يعني الشغلات اللي بتباشر فيها هيك بتعيفها ذكرى. انا
0: نعم.
1: لابتوبي الاول محتفظ فيه، وأنه كتير يعني بيقولوا لي بيعه وصار قديم وكذا، لا هذا ذكرى. وكاميرتي الأولى كمان عايفة ذكرى
0: كمان
1: خلاص
0: موجودة.
1: مستحيل،
0: هو بتبقي لك أثر وبتذكرك أنت كيف بدأت وبتذكرك بالبدايات. فدائما أنت في عندك شيء متاح تشتغل فيه، صراحة هو ما دائما متاح. يعني الشيء اللي متاح هلا لك ممكن بعد سنة مثلا، ممكن لظروف معينة ما يبقى هذا متاح عندك. فأيا كان المجال اللي راح تبدأ فيه، ابدأ اليوم قبل بكرة، ابدأ بالشيء المتاح ولو ما رح يعطي نتيجة أو رح تكون نتيجة بطيئة، بس أهم شيء أنك تبدأ. تراكم النتائج الصغيرة بيؤدي لنتيجة كبيرة إن شاء الله. طبعا هي كلها تقادير، ولكن أنت إذا بذلت جهد وأخذت بالأسباب الممكنة الموجودة لآخر حد، فإن شاء الله توصل.
1: هل يا ترى بتذكر أول فرصة عمل أو مشروع انعطى لك كمبرمج وكيف صار؟
0: أول فرصة عمل كانت فرصة تدريبية بشركة سورية هون، كتير استفدت منها وكانت هي الانطلاقة الحقيقية بسوق العمل. تعرفت على ناس عندهم خبرات بالمجال، وكنت بوقتها بتذكر أنه بعد أول فرصة عمل رح أكمل تعليم مفتوح وأكمل بالجامعة. لكن بوقتها شفت أنه معظم الشباب كانوا غير خريجين. أول مشروع اشتغلته بالشركة كان جزء من مشروع أكبر، ميزة الشات بمشروع أكبر. الحمد لله عندي خبرة بالموضوع بسبب أنه اشتغلنا تطبيق فيسبوك كان فيه شات، فالحمد لله كانت النتيجة جيدة وانبهروا من النتيجة الجيدة والسريعة اللي طلعت. وكملت مع الشركة وصرت أخذ مهام أكبر، وحاليا الحمد لله أنا عم بشتغل كتكنيكال ليد، مدير تقني لفريق متواجد بسوريا. عم بشتغل على مشاريع راح تفيد السوريين جميعا وتسهل أمورهم من ناحية الخدمات الحكومية.

شكرا كثير لك استاذ عبد الرحمن على مشاركتك لقصتك معنا. قصتك رح تلهم الكثير من الشباب اللي عم يحاولوا يحققوا احلامهم رغم كل الظروف. وشكرا كثير لجميع المستمعين الاعزاء على متابعتكم واستماعكم لنا. لا تنسوا مهما كانت الصعوبات، الإرادة والعزيمة وتوفيق رب العالمين قادر على يفتح لك كل الأبواب. نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، ونتمنى لكم يوما مليئا بالنجاح والإلهام. في أمان الله.

من الأردن، شركة الازدهار للصناعات البلاستيكية والكرتونية، رعاية البلاتيني لمعرض سوريا بلاست 2026. تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 إلى 8 2026، من 5 عصرا وحتى 11 مساء. المواصلات مؤمنة ومجانية بمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية. من السعودية، شركة أسترا بوليمرز الرعاية البلاتيني لمعرض روميكس 2026. تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 إلى 8 2026، من 5 عصرا وحتى 11 مساء. مواصلات مؤمنة ومجانية دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية. مجموعة عمر الطيب القابضة الراعي الرئيسي لمعرض روميكس 2026، تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد

الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 ل 8 8 2026 من

أوليفر أميش نضغ خلق ما يائلو وأجولي أنا برمو بريا راديو دلال قلك سباز شبوك أهتر كل نوا وهدم هندك كيفو خاشيدة بمينة.

0: برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض روميكس،
0: معرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة،
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق،
0: من 5 لـ 8 2026، من 5 عصرا وحتى 11 مساء.
1: المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
0: هذا المعرض برعاية
1: مجموعة عمر الطيب القابضة، مجموعة دبس العالمية،
0: أوبيكو، أسترا بوليمرز،
1: كوكسان بيت،
0: جنيات للدهانات،
1: كي اتش بلاست تونلي،
0: هاي تيان،
1: ماكسيما بلاست، مجموعة العاشق،
0: شركة حمودة للطباعة،
1: مؤسسة حسام يونس،
0: الشريك الإعلاني
1: فريق المتميز للتسويق،
0: والشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا. برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض كيم إكسبو،
0: معرض الصناعات الكيميائية بدورته السادسة،
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق،
0: من 5 لـ 8 2026،
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
0: المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية
0: مسار للعطور،
1: حمزة جروب،
0: مجموعة التيسير،
1: شركة الخشارفة،
0: شريك الإعلامي سول ميديا،
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز،
0: الرعاية الإعلانية وكالة ون ستوديو ديزاين،
1: وكالة الفرات للأنباء،
0: والرعاية التلفزيوني قناة رياض الصالحين. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا. برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض سوريا بلاست،
0: معرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية،
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق،
0: من 5 لـ 8 2026،
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
0: المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية MGKM Limited،
0: مصنع روعة الأصبغة،
1: مجموعة سيريا فليكسو للطباعة والتغليف،
0: شركة الازدهار دياب بلاستيك،
1: هومي بلاست،
0: سبسبي للتجارة،
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز للتسويق،
0: الشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا.

0: من الأردن، شركة الازدهار للصناعات البلاستيكية والكرتونية، رعاية البلاتيني لمعرض سوريا بلاست 2026. تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 إلى 8 2026، من 5 عصرا وحتى 11 مساء. المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكي جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية. من السعودية، شركة أسترا بوليمرز الرعاية البلاتيني لمعرض روميكس 2026. تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 إلى 8 2026، من 5 عصرا وحتى 11 مساء. مواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق برامكي جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية. مجموعة عمر الطيب القابضة الراعي الرئيسي لمعرض روميكس 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 إلى 8 2026، من 5 عصرا وحتى 11 مساء. المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكي جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية. برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية،
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض روميكس،
0: معرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5 إلى 8 2026، من 5 عصرا وحتى 11 مساء.
1: المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكي جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
0: هذا المعرض برعاية
1: مجموعة عمر الطيب القابضة، مجموعة دبس العالمية،
0: أوبيكو، أسترا بوليمرز،
1: كوكسان بيت،
0: جنيات للدهانات،
1: كي اتش بلاست تونلي،
0: هاي تيان،
1: ماكسيما بلاست، مجموعة العاشق،
0: شركة حمودة للطباعة،
1: مؤسسة حسام يونس،
0: الشركة

0: الإعلاني
1: فريق المتميز للتسويق
0: والشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا. برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض كيم إكسبو،
0: معرض الصناعات الكيميائية بدورته السادسة
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5 ل 8 2026،
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
0: المواصلات مؤمنة ومجانية لمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية
0: مسار للعطور،
1: حمزة جروب،
0: مجموعة التيسير،
1: شركة الخشارفة،
0: شريك الإعلامي سول ميديا،
1: الشريك الإعلامي فريق المتميز،
0: الرعاية الإعلانية وكالة ون ستوديو ديزاين،
1: وكالة الفرات للأنباء،
0: والرعاية التلفزيوني قناة رياض الصالحين. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا. برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض سوريا بلاست،
0: معرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5 ل 8 2026،
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
0: المواصلات مؤمنة ومجانية دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية MGKM Limited،
0: مصنع روعة الأصبغة،
1: مجموعة سيريا فليكسو للطباعة والتغليف،
0: شركة الازدهار
2: دياب بلاستيك،
1: هومي بلاست،
0: سبسبي للتجارة،
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز للتسويق،
0: الشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. غريب على الخليج. الريح تلهث بالهجيرة كالجثام على الأصيل. الريح تلهث بالهجيرة كالجثام على الأصيل، وعلى القلوع تظل تطوى أو تنشر للرحيل. زحم الخليج بهن مكتدحون جوابوا بحاري، من كل حاف نصف عاري، وعلى الرمال على الخليج جلس الغريب. جلس الغريب يسرح البصر المحير في الخليج، ويهد أعمدة الضياء بما يصعد من نشيج. أعلى من العباب يهدر رغوه، ومن الضجيج صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى عراق. صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى عراق، كالمد يصعد كالسحابة كالدموع إلى العيون. الريح تصرخ بعراق، والموج يعول بعراق، عراق ليس سوى عراق. البحر أوسع ما يكون، وأنت أبعد ما تكون، والبحر دونك يا عراق. بالأمس حين مررت بالمقهى سمعتك يا عراق، وكنت دورة أسطوانة، هي دورة الأفلاك من عمري تكور لي زمانة. في لحظتين من الزمان وإن تكن فقدت مكانه، هي وجه أمي في الظلام، هي وجه أمي

الظلام وصوتها يتزلقان مع الرؤى حتى أنام. وهي النخيل أخاف منه إذا ادلهم مع الغروب، فاكتظ بالأشباح تخطف كل طفل لا يؤوب من الدروب. وهي المفلية العجوز وما توشوش عن حزام، وكيف شق القبر عنه أمام عفراء الجميلة، فاحتازها إلا جديلة. زهراء أنت أتذكرين تنورنا الوهاج تزحمه أكف المصطلين، وحديث عمتي الخفيض عن الملوك الغابرين، ووراء باب كالقضاء قد أوصدته على النساء أيد تطاع بما تشاء لأنها أيدي رجال. كان الرجال يعربدون ويسمرون بلا كلال، أفتذكرين أتذكرين سعداء كنا قانعين بذلك القصص الحزين، لأنه قصص النساء حشد من الحيوات والأزمان، كنا عنفوانه، كنا مداريه اللذين ينام بينهما كيانه، أفليس ذاك سوى هباء حلم ودورة أسطوانه؟ إن كان هذا كل ما يبقى فأين هو العزاء؟ أحببت فيك عراق روحي أو حببتك أنت فيه؟ يا أنتما مصباح روحي أنتما وأتى المساء، والليل أطبق فلتشعا في دجاه فلا أتيه. لو جئت في البلد الغريب إلي ما كمل اللقاء، الملتقى بك والعراق على يدي هو اللقاء. شوق يخض دمي إليه كأن كل دم اشتهاء، جوع إليه كجوع كل دم الغريق إلى الهواء. شوق الجنين إذا اشرأب من الظلام إلى الولادة، إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون، أيخون إنسان بلاده؟ إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون، أيخون إنسان بلاده؟ إن خان معنى أن يكون، فكيف يمكن أن يكون؟

الشمس أجمل في بلادي من سواها والظلام، حتى الظلام هناك أجمل فهو يحتضن العراق، وحسرتاه متى أنام، وحسرتاه متى أنام، فأحس أن على الوسادة من ليلك الصيفي طلا فيه عطرك يا عراق، بين القرى المتهيبات خطايا والمدن الغريبة، غنيت تربتك الحبيبة وحملتها، فأنا المسيح يجر في المنفى صليبة، فسمعت وقع خطى الجياع تسير تدمى من عثار، فتذر في عيني منك ومن مناسمها غبار، ما زلت أضرب مترب القدمين أشعث في الدروب تحت الشموس الأجنبية، متخافق الأطمار أبسط بالسؤال يدا الندية، صفراء من ذل وحب.

أم ذل شحاذ غريب بين العيون الأجنبية، بين احتقار وانتهار وازورار أو خطية، والموت أهون من خطية. من ذلك الإشفاق تعصره العيون الأجنبية قطرات ماء معدنية. فلتنطفي يا أنت يا قطرات، يا دم يا نقود، يا ريح يا إبرا تخيط لي الشراع، متى أعود إلى العراق، متى أعود؟ يا لمعة الأمواج رنحهن مجداف يرود، يا لمعة الأمواج رنحهن مجداف يرود بي الخليج ويا كواكبه الكبيرة يا نقود. ليت السفائن لا تقاضي راكبيها عن سفاري، أو ليت أن الأرض كالأفق العريض بلا بحاري. ما زلت أحسب يا نقود أعدكن وأستزيد، ما زلت أنقص يا نقود بكن من مدد اغترابي، ما زلت أوقد بالتماعتكن نافذتي وبابي. في الضفة الأخرى هناك فحدثيني يا نقود، متى أعود، متى أعود؟ أتراه يأزف قبل موتي ذلك اليوم السعيد؟ سأفيق في ذاك الصباح وفي السماء من السحاب كسر، وفي النسمات برد مشبع بعطور آبي، وأزيح بالثؤباء بقيا من نعاسي كالحجاب. من الحرير يشف عما لا يبين وما يبين، عما نسيت وكدت لا أنسى وشك في يقين. ويضيء لي وأنا أمد يدي لألبس من ثيابي ما كنت أبحث عنه في عتمات نفسي من جوابي. لم يملأ الفرح الخفي شعاب نفسي كالضباب اليوم، واندفق السرور علي يفجأني أعود، وحسرتاه فلن أعود إلى العراق، وحسرتاه فلن أعود إلى العراق. وهل يعود من كان تعوزه النقود؟ وكيف تدخر النقود وأنت تأكل إذ تجوع، وأنت تنفق ما يجود به الكرام على الطعام؟ لتبكين على العراق، لتبكين على العراق فما لديك سوى الدموع، لتبكين على العراق فما لديك سوى الدموع وسوى انتظارك دون جدوى للرياح وللقلوع. بدر شاكر السياب.

كل شي فيها شميت ورودي انت وحليت وجودي حبك توج لي وعودي وكلمتنا لا ممحيها.

ريغبرت كوشينا دجي كوميديان هشبراك عن دياكو ديرزوري وافريني دو برسيون اولهيا انجام ادانا كود انجام دجي هش كسين كود استي وانجي ببزرغاني وكوبالاف كرنا كوميديان هشبر داكو هيا هاتيا غرتن ولا ديرزوري بشتي كوجاب ديريا و بايت كرنا كاكو هورغاليا شش كسين هاتنا غرتن و سكنشي كو كيلوغرام جي مدين كو كيرسطة لغلا وانجي هاتيا دسرس كرن ولی افرینه جی به هفکاری هیزن که ارکین طایبتی ده انجاما که کمینی که پایت تکر نکادو که بازگانی هات نگردن او سدو هشتی و شش هزار که هبین هش برژی که گرانی آوان جی جی سودو کلوگرامی جی زیده تری هات ندس راس کرد و هروها جی همو گیرتین ردستیا که درزیا هاتیا کرد.

من الأردن شركة الازدهار للصناعات البلاستيكية والكرتونية رعاية البلاتيني لمعرض سوريا بلاست 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 إلى 8 2026 من 5 عصراً وحتى 11 مساءً. المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.

0: أهلا وسهلا فيكم أعزائنا المستمعين بحلقة جديدة ومميزة. ضيفنا اليوم طبيب مبدع وترك بصمة كبيرة بمجاله، الدكتور يوسف أرسلان، مدير عيادة أرسلان لطب الأسنان في مدينة غازي عنتاب. الدكتور يوسف من أوائل الأطباء اللي قدروا يجمعوا بين الخبرة الأكاديمية والدراسة الجامعية وبين العمل الميداني والتجربة العملية ليأسس بعدها أكبر عيادة عربية لطب الأسنان بجنوب تركيا. اليوم رح نرافقه برحلة من مقاعد الدراسة بجامعة حلب لحد تأسيس مركز متكامل بيقدم أحدث الخدمات وبأكثر من لغة ليكون قريب من كل الناس. أهلا وسهلا فيك دكتور يوسف، وشرف كتير كبير لنا وجودك معنا اليوم.
1: شكرا أستاذ محمد، شرف لنا والله، يعطيك العافية.
0: دكتور يوسف، لو رجعنا شوي لورا، كيف بلشت رحلتك مع طب الأسنان؟
1: هلا أول شيء شكرا على الاستضافة، بيعطيكم العافية. حقيقة راديو مميز واستقبال مميز، وشكرا لكم على حسن الاستضافة. والله بالنسبة لبداية رحلتي مع طب الأسنان، أنا كنت طالب مجد الحقيقة بالإعدادية والثانوية، وكان متوقع لي الحقيقة أني فوت بالمجال الطبي. اخترت طب الأسنان لأنه شوي رحلته قصيرة عن الطب البشري. تعرف كانت الظروف المادية ما كتير مساعدة بداية الألفينات، يعني بالألفين وخمسة. كنت الحمد لله من الناس المتميزين بدراستي خلال المرحلة الجامعية، تخرجت عملت الماجستير وتخصصت بمجال تجميل الأسنان بالإضافة إلى مجال تقويم الأسنان أيضا. سبحان الله كانت مقدر لي أني أعمل أطلع بعقد على دبي الحقيقة بالألفين وأربعتاعش. قررت أجي على تركيا مشان أقدم فحص اسمه HAAD، يعني هو امتحان لهيئة صحة أبو ظبي. قررت أقعد تركيا 3 شهور لحتى نقدم الفحص، لأن القعدة بالإمارات غالية شوي. بالألفين وأربعتاعش سكرت الفياز، ما بعرف إذا تتذكروا، ضليت موجود بتركيا. قررت بداية أتعلم لغة شوي، مرحبا وأهلين وكيفك. لقيت حالي خلصت اللغة التركية بسنة واحدة، حتى أخذت الشهادة الدبلوم باللغة التركية من جامعة أنقرة. الأمور تطورت هيك تلقائيا لحالة، بترشح اسمنا للجنسية بال2016. لما ترشح اسمي للجنسية قررت أنه لازم أعمل شيء بما يخص تعديل الشهادة. سابرت على الأمر بعد ما حصلنا على الجنسية التركية. بال2019 حصلنا على التعديل. بال2020 بلشت بتأسيس المركز، هو مركز أرسلان لطب الأسنان. هو أكبر مركز عربي بالجنوب بالتركي. يعني قام هذا المركز بسواعد أطباء قديرين، هن أول شيء زملاء بالمهنة قديرين جدا، وأيضا هن أصدقاء أيضا. يعني هذا المميز بمركزنا، نحن أصدقاء من 20 سنة بمقاعد الدراسة. اللي بيجمعنا هو صداقة وزمالة واحترام أيضا، وخوف على بعضنا البعض، وخوف أيضا على مصلحة المراجع، سواء كان مريض للدكتور يوسف أو للدكتور شكري أو للدكتور حسن. قائم هذا المركز على أكتاف

من الأطباء المهرة المختصين بجميع اختصاصات طب الأسنان، قائم على علم وخبرة وفن وتعامل جيد مع المرضى، بالإضافة إلى مراعاة الجوانب الإنسانية، مراعاة الحالات الخاصة، مراعاة الناس اللي فعلا محتاجين مساعدة ويمكن ما يقدروا يحصلوا على خدمة طبية جيدة. كل هاي الأمور إن شاء الله عم نحاول نحن قدر الإمكان، طبعا يعني ما في إنسان يوصل للكمال، ولكن بنحاول قدر الإمكان أن نكون على قد هاي المسؤولية. أستاذ محمد.

0: عياد أرسلان بتخاطب بأكثر من لغة.
1: نعم.
0: فكيف خطرت لك هالفكرة وشو الفرق اللي عملته؟
1: أستاذ محمد، هلأ نحن واحدة من الميزات اللي عنا هي المالتي لينجوال أو تعدد اللغات الموجود بالعيادة. فنحن ممكن فعلا نخاطب المراجعين الأتراك والمراجعين القادمين من خارج البلد، واللي فعلا هن الموجودين بغازي أنتاب. يعني في ناس بتفكر أنه لا غير موجودين، لا فعلا موجودين. كان في شركة إيطالية عم تشتغل هون بغازي أنتاب، مدوروا على طبيب أسنان، يعني عندهم عقد كان 3 شهور، وفعلا نحن استقبلنا عدد كبير من المرضى الإيطاليين. يعني كانوا طبعا يعني نحن ما بنحكي إيطالي ولكن بنحكي إنجليزي على الأقل. كان في عدد منيح من الإيطاليين، في عدد منيح من الجالية الأفغانية، في عدد منيح من الهنود هون شغالين، إن كان مع الحكومة أو كان بشركات خاصة أو عقود. في ناس أجانب بالإضافة طبعا للجالية السورية اللي موجودة بغازي أنتاب، بالإضافة للمرضى الأتراك. كلهم نحن بنقدر نخدمهم بشكل جيد، ولا كأنه بيشعروا بحرج لعدم أو فقر القدرة على التواصل بينهم وبين الطبيب. أستاذ محمد، بالعيادات التركية بغازي أنتاب عم بحكي، لغتهم التركية طبعا already المذر لانجويج أو اللغة الأم، ولكن عندهم فقر بمعلوماتهم اللغوية، كان بالإنجليزي أو كان بالفرنسي أو كان بالعربي. قدرتهم على التواصل مع الجنسيات الثانية محدودة. الحمد لله نحن جاوزنا هاي القصة، والحمد لله رب العالمين وفقنا بتواصل مع كتير عالم.
0: ما شاء الله عليكم.

0: دكتور، لما أسست العيادة شو أكثر عقبة واجهتك وحسيت أنه بدها جهد مضاعف لحتى تتجاوزها؟
1: العيادة لما أسستها أكثر شيء تعذبت أو تعذبنا فيه نحن كلياتنا كتيم هو موضوع التراخيص تبع العيادة. حقيقة تراخيص العيادات التركية شغلة معقدة جدا وتحتاج إلى عمل قد يستمر لحتى سنة أو سنة ونص، يعني وراء كتير كبيرة. صار عنا تصور مصنف فيه يمكن 500 إلى 600 وثيقة، يعني تخيل. الحقيقة طولنا كتير، يعني أنا أذكر أني طولت 9 شهور بموضوع الترخيص، علما أنه نحن كنا شغالين فيه تقريبا كل يوم، ولكن في لجان كانت تروح وتجي وشروط وقصص. طبعا بيكون عندك اطلاع على جميع الشروط قبل ما تبلش حتى تشتغل او تحط حجر فوق حجر يعني بالعياده او المركز. فالتراخيص هون قصه كبيره الحقيقه. انا احييهم، يعني المفروض يكون كل شيء مقنن، كل شيء بحكم قانون معين. تخيل عرض الكوريدور لازم يكون شيء معين، مساحه غرفه المعاينه لازم تكون بمساحه معينه، المسافه تبعت المساعده السنيه ممكن يكون لها مسافه مثلا والمتر ونص من جميع اتجاهاتها محاطة فيها، ما لازم تكون متضايقة أيام تشتغل. التهوية للعيادة، الإنارة، غرف المساعدين وغرف الأطباء والحمامات وحمامات المعاقين والأبواب، طبعا هذا كان التجهيزات وشروط التجهيزات كلياتها كانت محكومة بقوانين. وهذا الشيء الحقيقة أتمنى أنه يصير موجود عندنا بسوريا. صح كان موضوع متعب، ولكن بالآخر الحمد لله يعني صار المركز على مستوى يليق بجميع المراجعين سواء عرب أو أتراك أو أجانب.

0: دكتور، في ناس كثير بتخاف من دكتور الأسنان، أنت كيف بتحاول تكسر هذا الخوف عند المريض من أول ما يقعد على الكرسي؟
1: الحقيقة هو في كثير أساليب أستاذ محمد. الطبيب أول شيء النظرة القديمة للطبيب تغيرت كثير. قبل تدخل عند الطبيب له سيمة معينة، نظاراته سماك، ما بيضحك، بيحكي بشكل جدي قليل الحكي، بتفوت يعني يدوب أنه تسلم عليه يسلم عليك بس. هلأ الوضع اختلف شوي. هلأ المفروض يكون الطبيب سواء طبيب أسنان أو طبيب آخر روحه مرحمة على المريض، يحاول يشتت انتباه المريض بمواضيع تانية، لأنه المريض أوريدي فايت لعند أي طبيب. طبعا نحن ما بنحكي

طبيب الأسنان، بس مريض فايت متوتر أوريدي، متوقع إنه يتألم، متوقع إنه يدفع، ممكن يكون يدفع تكلفة غالية مثلاً عند الطبيب، فمتوتر ومن جميع الجهات. أنت كطبيب بدك تحاول تهدي، بدك تحاول تستوعبه، تستوعب مخاوفه، تتفهمه، تكون صبور معه. ما هي القصص موجودة هلأ، ما في داعي أساساً ليخاف المريض، طبعاً إذا اختار الطبيب صح. يعني أنا ما عم بحكي إنه كل الأطباء هيك، هم إنه مفروض يكونوا هيك، ولكن للأسف يعني ممكن تشوف أطباء لسه على الموجة القديمة خلينا نسميها، إضافة إلى الأمور النفسية والأخلاق الجيدة والمعاملة الحسنة والصبر. في عنا تقنيات حديثة كتير ممكن نستخدمها كالتخدير بدون ألم أو عدم استخدام إبرة حتى بالمرة، مثلا تقنيات الديجيتال اللي هي الجديدة اللي ممكن نشتغل بالأسنان حتى نحن بدون ما نلمس الأسنان. في تقنيات كتير حديثة طبعا متابعة تطور بطب الأسنان، وخاصة هلأ المراجعين بمركزنا بيكتشفوا وبيعرفوا أنه في كتير قصص جديدة عم تفوت على طب الأسنان، وكلياتها بتسهل العمل وبتقلل الألم وبتقلل الاحتكاك مع المريض للمينيموم. هي عبارة عن كومبينيشن بين خبرة الطبيب وصبره وبين تجهيزاته الحديثة اللي بيعتمد عليها، وهيك بيكون المريض في قمة الراحة والامتنان للتجربة العلاجية مع الطبيب.

0: دكتور، تعقيبا على كلامك، برأيك اليوم الناس صارت تهتم أكثر للجانب العلاجي ولا التجميلي؟
1: الحقيقة حسب الطبقة الاجتماعية، يعني إذا كان الطبقات الاجتماعية مرتفعة، ما بحكي عن الجانب الثقافي، الجانب الثقافي لا علاقة له بالجانب الاجتماعي، الجانب المادي إذا كان جيد فدائما الإنسان يسعى على الاقتراب من الكمال، يسعى أنه يكون مظهر جيد خارجيا، يعني على الأقل المريض بيسعى هون لأنه يجمل كل أسنانه أو شفايفه أو وجهه أو أنفه أو أي شيء ممكن يكون ظاهر. واحد من هاي القصص ممكن يفكر فيها هي التجميل. بالنسبة للطبقات الاجتماعية المتوسطة خلينا نسميها، فلا، هو بيهتم بعلاج أسنانه، يعني إذا كان في ألم يعالجه. جوابا على سؤالك، حسب الطبقة الاجتماعية المريض بيتحدد جواب هذا السؤال.

0: التكنولوجيا غيرت شكل المهنة بالنسبة لك، وشو أكتر تقنية حسيت أنه سهلت شغلك وفرقت مع المرضى؟
1: سابقا كان كل شيء مختلف، يعني تخيل شكل الإبرة اللي كنا نستخدمها كان سيء وكان الحقيقة مخيف. هلأ كل شيء تغير، هلأ ابتداء من لحظة قعدتك على الكرسي بتحس أنه في عشرات من القصص تغيرت. يمكن ما نقدر نذكر القصص، ولكن الحقيقة أنا الشيء اللي أنا يعني ريحني خاصة هو الأجهزة اللي بتشتغل بأورال سكانر، اللي هي بتريح كتير المريض وبتريح الطبيب وبتسهل الشغل على المخبري أيضا. هاي القصص الحقيقة كان دخولها على طب الأسنان يعني محوري ومفصل الحقيقة، يمكن من أهم القصص اللي فاتت على طب الأسنان حديثا بالخمس سنوات الأخيرة هو الأورال سكانرز، اللي فعلا كانت قفزة نوعية بالشغل وبالسرعة وبراحة المريض أيضا.

0: طيب خلينا نحكي على السريع، شو العادات اليومية اللي بتنصح فيها الناس يلتزموا فيها ليضلوا عندهم ابتسامة صحية؟
1: الابتسامة الطبيعية هي أجمل ابتسامة الحقيقة، على الرغم من أنه إذا عملنا تجميل فنحن متميزين جدا به، ولكن أنا برأيي الشخصي الابتسامة الطبيعية هي أضبط وأجمل ابتسامة وأصدق ابتسامة. فبدنا نحاول نحافظ على الأسنان الطبيعية قدر الإمكان، نحاول نحافظ عليها نظيفة قدر الإمكان، مثل ما كل أطباء الأسنان بينصحوا بتفريش الأسنان مرتين باليوم، يكون بطريقة صحيحة طبعا، ليس تفريش سريع. يعني تفريش الأسنان الصحيح ممكن يستمر بين الدقيقة إلى الدقيقة ونص، وهي فترة طويلة الحقيقة. بدنا ننتبه أثناء تفريش الأسنان نستخدم المضامض مرة إلى مرتين بالأسبوع، نستخدم الخيوط السنية مرة إلى مرتين بالأسبوع، نراجع طبيب الأسنان كل 3 شهور أو كل 6 شهور مرة، لحتى إذا كان في مشكلة نحاول نتداخل عليها بأسرع وقت ممكن مشان ما يصير في ضرر مادي وأيضا صحي للمريض. هي أهم القصص اللي أنا بنصح فيها جميع العالم اللي بعرفهم واللي ما بعرفهم الحقيقة، وبتمنى للجميع الصحة والعافية بأسنان وبعافيتهم جميعا إن شاء الله.
0: دكتور، كونك عشت التجربة بسوريا وبتركيا، شو الشيء اللي أخذته من هون وشيء أضفته لشخصيتك المهنية؟
1: أنا أفضل لك الشيء اللي أخذته من سوريا. نحن أستاذ محمد اللي بسوريا أخذناه هو الإصرار، ومهما كانت الظروف يعني نحن كنا نشتغل بسوريا. أنا عدت علي سنة أو سنتين كنت أشتغل بلا كهرباء، يعني تخيل كنا نعمل عملية على ضوء الموبايل. يعني تعلمت الإصرار، تعلمت أنه بدنا نشتغل مهما كانت الظروف سيئة، بدك تكمل، بدك تنهي المهمة المنوطة فيك أيا كانت الظروف أيا كانت الشروط. ما بعرف إذا هذا الشيء صح ولا غلط، بس يعني هاي القصة أنا فخور أني تعلمتها بسوريا. بتركيا الحقيقة تعلمت الالتزام بالنظام، الالتزام بالنظام شغلة كتير عظيمة بهذا البلد. أنا أتمنى أنه بيوم من الأيام شوف بلدنا ملتزمة بالأنظمة وعندها قانون أو تقنين للأمور الطبية والمشافي والمراكز الطبية وكل المراكز الصحية اللي بتخدم المواطنين. أتمنى يكون فيها تقنين مثل الموضوع اللي منجز بتركيا. الحقيقة هذا شيء كتير عظيم وترفع لهم القبعة الحقيقة، يعني موضوع شغلين عليه ألتيوب اللي هي البنية التحتية لكل المراكز الصحية مبنية صح، لذلك رح تطلع النتيجة معك صح، ما بينترك الأمر شكل غوغائي أو للصدفة أو لذوق المستثمر خلينا نسميه أو لذوق الطبيب. لا، الموضوع لازم يكون مقنن بشكل كامل ابتداء من عرض الدرج اللي انت حاطه جنبك لحتى أكبر شغلة انت بتجيبها بالعيادة، كلياته مقنن وكلياته له شروط وكلياته له قوانين وكلياته بنعمل عليه كنترول شهري حتى احيانا اسبوعي. هذا الشيء عظيم الحقيقه، واتمنى انه يكون موجود بسوريا يعني بشكل قريب وقريب جدا ايضا
0: ان شاء الله. اذا طلعنا شوي لقدام بعد 5 سنين او 10 سنين، وين بتشوف عيادة أرسلان؟
1: نحن أوريدي أستاذ محمد عم نفكر نفتح فرع بسوريا، لسه ما قررنا مكانه الحقيقة، إذا كان بحلب أو بدمشق. تعرف أنه أنا تولد حلب، ولكن أنا الحقيقة أنا بحب
0: ممكن
1: الشام.
0: ممكن أسألك عن كنيتك؟
1: أنا أساسا كنيتي فرع، يوسف فرع. أي نعم، ولكن برجع بعيد، أنا تولد حلب، ولكن أنا سبحان الله مدينة دمشق هي من المدن المحببة جدا إلى قلبي، ليس بدواعي مادية أبدا. أنا بحب الشام وحب أهل الشام أيضا. أتمنى أنه بيوم من الأيام نقدر نفتح مركز كبير بالعاصمة السورية وعشق كل السوريين العاصمة دمشق، ونكون أيضا على قد المسؤولية ونقدر نقدم خدمة على مستوى عالي جدا لكل السوريين سواء الموجودين بدمشق أو الموجودين خارج دمشق. هذا أمل إن شاء الله، ونأمل أنه يتحقق بالقريب العاجل
0: إن شاء الله يا رب.

0: فقرة الأسئلة السريعة، شو أكثر عادة سيئة بتشوفها يومياً عند الناس؟
1: الحياة قلت العناية.
0: أول نصيحة بتعطيها لأي مريض بيجي لعندك؟
1: أول نصيحة بعطيها أنه دايماً يراجع طبيبه بشكل دوري، يعني ما تنتظر لحتى تصير المشكلة، راجع طبيبك سريعاً مشان هو يكتشف المشاكل ويحل لك إياها قبل الوقت.
0: إذا قلت لك ابتسامة مشهورة، مين أول شخص بيخطر ببالك؟
1: أصالة نصري وسوزان نجم الدين، كتير ابتساماتهم حلوة وظريفة وموفقين فيها هاي.
0: شو أكثر كلمة بتسمعها من المريض أول ما يقعد على الكرسي؟
1: أنا ما بحب أطباء الأسنان، طبعاً هذا حقه للمريض، يعني أخيراً هو جاي قد مفكر أنه يعيش تجربة ما كتير منيحة، ولكن صدقني علاقاتنا مع جميع المراجعين كتير كتير حلوة وظريفة ومليئة بالود. آخر شيء بتكون
0: شو أكثر شيء بفرحك بشغلك كدكتور أسنان؟
1: اللي بيفرحني إنه خلص العالم من أوجاعها الحياة، يعني هي أهم رسالة لأي طبيب، إنه ألم الأسنان وألم شديد جدا، ما بعرف إذا بتعرف أستاذ محمد، ألم الأسنان أشد من ألم التهاب المرارة الحاد، يعني ألم شديد جدا، فأنت إذا بتخلص الإنسان من ألمه فهو عداك عن الشعور اللي بتحس فيه، هو ثواب عظيم عند رب العالمين بالآخر.
0: إذا رجع فيك الزمن بتختار نفس المهنة ولا بتتغير؟
1: لا بختار نفس المهنة تماما، أنا مسرور بمهنتي وممنون من نجاحي الحمد لله، وحاسس أني اخترت صح. يعني
0: كلمة سريعة بتحب تقولها لكل شخص مهمل بصحة أسنانه؟
1: الأهمال ما حيوديك إلا لنتائج سيئة ونهاية سيئة، يعني سواء من الناحية المادية أو من الناحية الصحية، فنصيحتي للكل دائما خليك على تواصل مع طبيبك، لأنه بالآخر رح تعمل المعالجة، يعني أنت عم تأجل سنة ولا سنتين ولا خمسة ولا عشرة، بالآخر صدقني يعني أنا مثل ما لي شايف بعد خبرة تقترب من 20 سنة، بالآخر رح تضطر تعمل أسنانك يوما ما، فما تأجل الأمر، لأنه كل تأجيل رح يكلفك صحيا وماديا مبالغ كتير كبيرة.

0: وصلنا دكتور لنهاية استضافتك اليوم. شكرا كتير دكتور يوسف على وقتكم وعلى كل التفاصيل القيمة اللي شاركتوها معنا اليوم. بالفعل رحلة ملهمة بتجمع بين العلم والعمل. نتمنى لك دوام التوفيق والتألق، وإن شاء الله بنلتقي بمحطات جديدة مليانة بالنجاح.
1: شكرا عارف. شكرا أستاذ محمد، وشكر موصول لكم، ويعطيكم العافية، واتمنى لكم النجاح والتوفيق دائما. شكرا لك أستاذ محمد.

0: من السعودية شركة أسترا بوليميرز الرعال البلاتيني لمعرض روميكس 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5-8-8-2026 من 5 عصرا وحتى 11 مساء. مواصلات مؤمنة ومجانية دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية. مجموعة عمر الطيب القابضة الراعي الرئيسي لمعرض روميكس 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5-8-8-2026 من 5 عصرا وحتى 11 مساء. المواصلات مؤمنة ومجانية دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية. برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض روميكس،
0: معرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5-8-8-2026 من 5 عصرا وحتى 11 مساء.
1: المواصلات مؤمنة ومجانية دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
0: هذا المعرض برعاية
1: مجموعة عمر الطيب القابضة، مجموعة دبس العالمية،
0: أوبيكو، أسترا بوليميرز،
1: كوكسان بيت،
0: جنيات للدهانات،
1: كي اتش بلاست تونلي،
0: هاي تيان،
1: ماكسيما بلاست، مجموعة العاشق،
0: شركة حمودة للطباعة،
1: مؤسسة حسام يونس،
0: الشريك الإعلاني،
1: فريق المتميز للتسويق،
0: والشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا. برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض كيم إكسبو،
0: معرض الصناعات الكيميائية بدورته السادسة
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5-8-8-2026
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
0: المواصلات مؤمنة ومجانية لمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية
0: مسار للعطور،
1: حمزة جروب،
0: مجموعة التيسير،
1: شركة الخشارفة،
0: شريك الإعلامي سول ميديا،
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز،
0: الرعاية الإعلانية وكالة ون ستوديو ديزاين،
1: وكالة الفرات للأنباء،
0: والراعي التلفزيوني قناة رياض الصالحين. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا. برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض سوريا بلاست،
0: معرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5-8-8-2026
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
0: المواصلات مؤمنة ومجانية دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية MG Chem Limited،
0: مصنع روعة الأصبغة،
1: مجموعة سيريا فليكسو للطباعة والتغليف،
0: شركة الازدهار دياب بلاستيك،
1: هومي بلاست،
0: سبسبي للتجارة،
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز للتسويق،
0: الشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا.

فرحنا بكل شي فيها، شميت ورودي انت وحليت وجودي، حبك توج لي وعودي وكلمتنا لا ممحيها.

احنا بكل شي فيها، شميت ورودي انت وحليت وجودي، حبك توج لي وعودي وكلمتنا لا ممحيها.

الهولندية يا سوريا وبرياريا فاكرنا كاجيكو محمد صفوان سلاندا وسلوكي بنكنا فندية يا تركيجي فاتح كوكر هانديجيكو تيدجي برياريا فاكرنا كا حسابي كي فرميش بو بنكنا فندية يا سوريا لتركيجي ددا وليقلكو حسن كرنا كاكو هما دالين كو دريائي وبازرقانيي كدنا برا هردو والاتيان دا وهروهاجي افجبينا دا ترجوبايا بايتاكت كو هيكتنا كا انجاما جبيني دا فرميدين كدنا برا هردو آليين دا تیکش بو تمام کردن که هفکاری تکنیکی دنوا برای بانگانا وندیا سوریه دو بانگانا وندیا ترکیه ده دوباره دریایی دژی بانگی ده. کمپانیان کو فروت که هنگوی سوریه دست به کردن کانونیا کو گشتان کردن برای شامی و کو مدانه کجی منواری ده جی 11 تباخی ده جی پیدکه و هروژان جی سه شمیه.

من الأردن، شركة الازدهار للصناعات البلاستيكية والكرتونية، رعاية البلاتيني لمعرض سوريا بلاست 2026. تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 لـ 8 2026، من 5 عصراً وحتى 11 مساءً. المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية. من السعودية، شركة أسترا بوليمرز، الرعاية البلاتيني لمعرض روميكس 2026. تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 لـ 8 2026، من 5 عصراً وحتى 11 مساءً. مواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.

مجموعة عمر الطيب القابضة الراعي الرئيسي لمعرض رومكس 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بديموش من 5 إلى 8/8/2026 من 5 عصرا وحتى

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا محمد نور من خلف المايك وحلقة جديدة من برنامجنا الحواري عبر أثير راديو دلال. ضيفتنا لليوم سيدة قررت تصنع طريقها بنفسها، دخلت عالم المشاريع من باب الشغف والتفاصيل، واشتغلت على ذوقها خطوة بخطوة لحتى صار عندها مشروعها الخاص بمجال الكوشات، الديكور وباقات الورود. خلونا نرحب بضيفتنا الأنسة آلاء يا ريم. أهلا وسهلا فيكي أنسة آلاء، وشكرا كتير إلك على تلبية الدعوة.
1: شكرا لك. زوج
0: أنسة آلاء، خلينا نبلش من البداية، خبرينا شوي عن نفسك ومن وين أنت؟
1: اسمي آلاء ياريم من حلب، مقيمة بعنتاب. جيت على تركيا بال 2013، بعدين سافرت على دبي بال 2014، ورجعت من الإمارات تقريبيا بال 2019. صار لي مقيمة هون بتركيا شي 7 سنين تقريبيا، أم لطفلين منفصلة. اشتغلت بأكثر من شغلة من سنة لهلا لأنه قررت يكون عندي شغل معين وبس.
0: حلو كتير، واضح انه تجربتك بالحياه مليانه تنقل وتغييرات، وهذا الشيء كثير له اثر على شخصيتك. اليوم كيف بتحبي تعرفي عن حالك، سيده اعمال ولا صاحبه مشروع ولا ببساطه شخص عم يسعى لحتى يحقق حلمه؟
1: انا بنت عم بسعى لحقق حلمي، بس دخلي باكثر من مجال، يعني فينا نقول سيده اعمال مبتدئه. انا فايته شريكه بمعمل صغير مع والدي، اشتغلت مدرب تسويق لمده سنه، من جديد عم كفي دراسه، اتدربت بشركه تزيين وتنظيم مناسبات، وبلشت هلا مشروعي الخاص، بس دخلته عن شغف وحب. يعني انا كثير حدا بهتم بالتفاصيل، فدخلته لانه انا بحبه كثير.
0: واضح انه شخصيتك لعبت دور كثير كبير عم توصلي لليوم.
1: الحمد لله.
0: أنسى آلاء، شو كان تحصيلك العلمي وشو درستي قبل ما تفكري بهذا المشروع؟
1: أنا طلعت من سوريا مثل كل مواليد التسعينات، ما قدرت كفي جامعتي، أخذت البكالوريا طلعت لتركيا، ووالدي خاف علي أول ما جيت على تركيا فما قدرت كفي جامعة، خاف إني أنزل على جامعة تركيا. أنا جيت من أوائل الناس لتركيا، فما كنت مكفي دراستي، ما هي بس بكالوريا. هلأ بالوقت الحالي عم بدخل رسم هندسي، تصميم داخلي، يعني عم كفي بهدول المجالات. هي تحصيلي العلمي.
0: أنت بتقولي حتى ولو الدراسة مو بنفس المجال دائما تترك أثر بطريقك؟
1: أكيد أكيد، بكفي إنه الدراسة بتخلي الإنسان مو يضل مخه شغال، فبيضل الإنسان هيك ما بينغلق على حاله، بيضل عم بيتعلم عم بيجرب حتى لو ما اشتغل بنفس المجال، بيكفي إنه هو يتعلم. يعني التعليم هو شيء كتير حلو بصراحة.
0: بتحسي إنه أي شيء تعلمتيه سابقا ساعدك بطريقك الحالي ولو إنه بشكل غير مباشر؟
1: أي شيء تعلمته، إذا قصدك على الدراسة، أنا ما كنت دارسة دراسة عالية، كنت وصل بكالوريا.
0: لا، بشكل عام بالحياة.
1: بشكل عام بالحياة الغربة كتير بتعلم، السفر كتير بيعلم، إنك تحتك مع طبقات من العالم، مجتمعات مختلفة، ظروف معينة كتير بيطورك، إنك تدرس، إنك تسعى وقت بتطلع من البيت وبتعاشر عالم وبتكون اجتماعي، كمان هذا الشيء بيأثر عليك. فهي تجارب، وقت اللي دخلت أكثر من مجال وقررت أعمل أكثر من شيء كمان تعلمت منه. الغربة كتير بتطور الإنسان، فالواحد وقت بيطلع من بيئته ومجتمعه بيشوف مجتمعات تانية كتير بتغير بتطور، هذا أكثر شيء بحسه بيأثر بشخصية الإنسان.
0: هلا هو بصراحة في كتير ناس للأمانة ما بينتبهوا إنه كل مرحلة بالحياة لها فائدة معينة.
1: صحيح، هي كل مرحلة لها فائدة، الأشياء السيئة والمنيحة والتجارب كلها تعطينا فوائد. كل إنسان بيتعلم من ظروفه، من الأشياء اللي بتواجهه. أنا بلاحظ إنه نحن بالحياة الأشخاص وقت اللي بيمروا بمرحلة معينة فرضاً بتوجعوا أو بيصير معه مشاكل أو هيك، فهنا بيوقفوا عندها، وهذا أكبر غلط. الإنسان لحتى يتعلم، بالعكس، المؤمن القوي خير محبوب الله من المؤمن الضعيف. فأي تجربة بالحياة تجي لتقوينا، حاشا رب العالمين يكسرنا أو يضعفنا أو شيء، فالتجارب بتجي لتقوينا، كل شيء بنمر فيه لنقوى، لنتغير، لنكون أفضل.
0: بدك تصفيق؟
1: والله أنا كتير من السنة وكتير بحكي.
0: أنسى آلاء، عشتي بحلب، بتركيا وبدبي، فكيف كانت هي الرحلة؟
1: والله رحلة حلوة كتير. الإنسان كل ما بيسافر لبلد جديد بيتعلم أشياء كتيرة، تتعرف على مجتمعات جديدة. وقت اللي كنت بحلب بلدي والناس اللي نحن المجتمع اللي ربينا فيه وعاداتنا هي نفسها. وقت اللي طلعت لتركيا ما ضليت فيها كتير، أنا ضليت سنة وسافرت. بالإمارات كتير استفدت، الإمارات هو خليط مجتمعات ما أنا مجتمع واحد، فحلو حلو الإنسان هيك الانفتاح، أنك بتتعلم عادات تقاليد، بتشوف ناس كتير. وقت اللي جات لتركيا كمان كانت بلد حلوة، إلى إيجابياتها وإلى سلبياتها. هي فكرة إنه تسافر لكذا مكان حلو كتير بيعلمك وبيطورك.
0: طيب شو أكتر شيء تعلمتي من الغربة؟
1: الاعتماد على الحال. اعتماد على الذات. أنا من عائلة كتير دعموا كتير بيوقفوا جنبي. وقت اللي تركت وكنت لحالي تعلمت أعتمد على حالي، تعلمت كون قد حالي، تحولت من بنت دلولة شوي لبنوتة قدرانة تعتمد على حالة تماما بكل التفاصيل، لأنه أنا عشت فترة زمنية منيحة كنت لحالي لحالي حرفيا يعني وبعمر صغير.
0: هو بصراحة الغربة إما بتكسر الشخص أو بتقويه ويبدو أنك من النوع الثاني.
1: أنا طبيعتي ما بحب انكسر وما بأمن بهي الكلمة وما بحس كل شيء مرقت فيه مشان يكسرني، يعني ضد هالمصطلح.
0: كونك أم وصاحبة مشروع بنفس الوقت، كيف بتقدري توازني بين حياتك الشخصية وشغلك؟
1: والله الموضوع كتير صعب، في كمية ضغوطات ومسؤوليات كتير كبيرة بتمرق فيها، بالذات أني أنا بنت منفصلة، فأنا المسؤولة عن أولادي بشكل كامل، وكمان عندي أحلام بدي أحققها، عندي كمية ضغوطات، أنا مسؤولة عن حالي، مسؤولة عن بيتي، أنا عايشة لحالي، مسؤولة عن كل شيء. فالموضوع صعب، بس في موضوع كتير حلو ومسهل الموضوع، وجود أهلي جنبي. بابا معي ما بيتركني أبدا، أهلي وجودهم جنبي كتير مهم. عندي أهل تانين ببنيتي نفسها كتير معينين إلي، عندي رفقات، أنا ببيئة كتير داعمة للصراحة. أنا كشخص لا والله كتير الموضوع صعب أنك تكون أم، تكون مسؤول، بالذات إذا أنت مسؤول عن كل التفاصيل. يعني أنا الأنسة لأولادي، أنا الأوتوكار، أنا اللي عم بشتغل وأنا اللي عم بطلع وأنا اللي عم بهتم بالتفاصيل، أنا كل شيء. بس رح أقول لك شيء، بحس إنه تجي أقوى المعارك لأقوى جنود. دايما بحس انه رب العالمين اعطاني اشياء كتير حلوه بتقويني، يعني كل ما مرقت بضغوطات اعلى كل ما بتقويك اكثر، كل ما بتنصقل شخصيتك اكثر.
0: التوازن بصراحه بهالحاله انجاز لحاله هو بحد ذاته.
1: لا صراحه ايه، يعني انا كل اللي حوالي بيقولوا لي انه برافو عليك قدراني توازني بين كل هالقصص.
0: خبرينا عن تجربتك بدبي، شو اكثر شيء لفت انتباهك هناك؟
1: كم التنظيم بالبلد، كميه لطافه الشعب والرقي اللي بتعاملوا فيه، كم الامان اللي موجود هناك، كيف الناس بتتعامل مع بعضها، مع انه كتير في مجتمعات وكتير في خليط، بس في كميه امان، في كميه محبه، هن بلد جدا متعاون. يعني اكثر شيء بيزعلني اني وقت تركت الامارات الشعب، الشرطه، المجتمعات المختلفه، يعني كلهم بتحسهم بيتعاونوا مع بعض، بيعينوا مع بعض، مهتمين ببلدهم. هن شعب جدا متعاون، بيحبوا الناس، ونحن كسوريين محبوبين بالامارات. يعني انا عن تجربتي، انا سلال تجربتي شي 7 سنين تاركه، بس نحن كسوريين شعب محبوب بالامارات. كم الانسانيه اللي عندهم. مره كنت بموقف رحت لعمل اقامه، كانت بنتي كتير صغيره، كانت ما بتتجوز السنه، بنتي عم تبكي كتير وانا لازم اخلص اموري وامشي. فوالله فرجولي موظف خاص بس مشان يمسك بنتي ويهتم فيها بوقت انه انا عم بعمل ورائي وبظبط كل التفاصيل. مره ثانيه بالبنك كان عندي توقيع وكنت نسيانه كيف الموقع وشكل التوقيع، وكان في رصيد، يعني مبلغ كبير برصيدي، كنت نسيانه التوقيع. وقت اللي شافوني اول مره ما عرفت، وثاني مره ما عرفت، طلعوا لي رسمه التوقيع والمهم ما تتوتري، وجابوا لي قهوه وقعدوا عطوني التوقيع، حطوا لي قدامي على ايباد وعملت نفسه ومشوا لي اموري. بلد سهله التعامل بالمطارات، بس مجرد انه معك طفل صغير بينفرز موظف خاص لك بمرقوك. يعني ما بعرف انه انا كنت محظوظه للصراحه ولا هن شعب جدا راقي، كان يبعثوا لي موظف انه انت شيل شناتي عنا او انت عامل او هيك، ولا ارقى من هيك للصراحه.
0: مع انه المعيشه بدبي افضل من ناحيه الفرص، شو السبب اللي خلاكي ترجعي على تركيا؟
1: دبي افضل بالفرص، دبي افضل بالتنظيم، بانه الشعب يحبك، بانك انت محبوب شلون ما بتروح، انه امورك ماشيه افضل. صح هي بلد غالي كتير بس امور افضل، تمام، والفرص فعلا هيك اعلى. بس كمان تركيا في اشياء كتير حلوه. انا فرضا بالنسبه لي اهلي هون، الجو هون حلو، هي تركيا بلد كتير حلوه. يعني نحن هون كسوريين ما عندنا مشكله غير عنصريه الشعب.

0: من إمتى بلشتي بهذا المشروع وليش اخترتي هذا الوقت بالذات؟
1: أنا كتير تعرضت من الناس إنه أنتي هلا قايمة تبلشي بوقت السوريين كلياتهم نزلوا، بس الإنسان وقت اللي بده يبدأ ما بده ينتظر الوقت المناسب، بالذات نحن كسوريين. إنه فرضاً كنتي بحلب صارت الحرب، طلعت من حلب جيت لتركيا ما في استقرار، طلعت على الإمارات ما كنت مستقرة، نزلت استقريت أنا سنة بإسطنبول كمان ما كنت مستقرة، جيت لهون إنه يلا بدنا ننزل يلا بدنا ننزل. فبحس إنه الإنسان لحتى يبدأ ما في وقت، خلاص هو بيتوكل على الله وبيبلش. بصلي تقريباً أنا قلت لك على 9 شهور مبلشة، نزلت تدريب 6 شهور، يعني استلمت أكثر من مناسبة مع شركة، وخلاص يعني أنا حاسة إنه هذا المجال اللي أنا بحبه وبرغبه. يعني من زمان ببيتي بهتم بهي التفاصيل تبعت هذا الشغل والتنسيق والتنظيم والتزيين وهي القصص، فقلت تدخلي فيه أنت أساساً. يعني أنا دخلته عن حب وشغف، ما لي دخلته إنه بس وارد مادي.
0: يعني اختيار التوقيت ما هو جزء مهم من هذا المجال؟
1: جزء كتير مهم التوقيت، بس أنا بالنسبة لي ما صادف التوقيت المناسب، بس رح بلش.
0: صنعتي التوقيت.
1: تمام خلاص رح بلش.

0: شو الفكرة الأولى يلي خلتك تفوتي بهذا المجال وليش اخترتي الكوشات والورد وتنظيم الحفلات؟
1: الفكرة إنه أنا حدا كتير دقيق بالتفاصيل، كتير مهتم، كتير بنسق من طفولتي يعني هذا الموضوع. دائما بيقولوا إنه أنت لازم تشتغلي شيء بهذا الموضوع. يعني أنا إذا بمسك صحن أكل صغير لأني مرتبته بطريقة معينة، أنا برسم، بحب هاي التفاصيل. أنا حدا كتير بحب التفاصيل، فدخلته من حبي بالورد. وهذا الشغل هو شغل حلو. أنا أساسا وقت بدي بلش الشغل بدي يكون فيه، يعني حابة بلش الشغل ما يكون فيه عاملة، كون أنا سيدة نفسي، أنا الاستلام، أنا عمل الشيء اللي بدي إياه، كان هو مناسب إلي من جميع الأطراف، إنه الشغل حر فيه التفاصيل أنا بحبها، أنا بطالع الإبداع أو الأشياء اللي جواتي فيه. يعني أنا كنت عم بدرب 6 شهور، والله كنت كتير مبسوطة فيه، مع إني أنا كنت عم بشتغل ببلاش، بس إنه في متعب الموضوع.
0: يعني واضح إنه الشغف التفاصيل هو كتير. الأساس.
1: إيه.
0: خبرينا أكثر عن طبيعة شغلك وشو الخدمات يلي بتقدميها حضرتك.
1: فرضاً أي حد عنده مناسبة، عيد ميلاد، خطبة، أعراس، أي شيء، أنا بيحاكوني مننسق أنا وياهم تفاصيل معينة بدهم إياها. نحن بزمان التصوير، يعني ما عدنا مثل أول إنه المناسبة بس أغاني ونمشي، بيخبروني إنه مشينا هاي التفاصيل، هاي الألوان هيك حابين، وأنا بأمن كل هدول. بس الموضوع ما له سهل مثل ما مبين من برا. أنت بدك تنسق مع نقليات، أنت بدك تنسق مع محلات ورد، أنت لازم تنسق بالتوقيت المناسب، لازم تنسق مع مطابع، لازم تنسق مع شاب يساعدك على اعتبار أنا بنوتة، فكتير فيه تفاصيل ما يسهل للأمانة مثل ما مبين من برا.
0: أنسى لا، شو هو أصعب شيء واجهك ببداية المشروع؟
1: الانطلاقة، البداية، إنه العالم تعرفك، واللغة. أنا ما بحكي تركي، هلا بنعك بكتير مواقف أنا مضطرة أتعامل. فرضا الموارد الرئيسية كلها بتكون محلات تركية. تاني شغلة بتجي لأنه العالم تعرفك، العالم تثق فيك، إنك تنطلق صفحتك لحتى تصير، حتى العالم تعرفك بدك شيء تنطلق منه، بس المتأكدة منه إنه بعد الحلقة النتيجة. في نقطة كتير مهمة، وقت بدك تبلش أنت ما بتكون عارفة من وين بدك تبدأ، فأنت بتبدأ من الناس الموجودين. فبالبدايات
0: دايم بخبراتهم.
1: تمام. فبالبدايات بتتعرض للاستغلال كتير تحت مسمى إنه أنت ما في خبرة، مع إنه برجع بقول لك إنه أنا حدا بيعرف يشتغل، أنا بس بدي كان حدا يأمل الموارد. فهي أبشع شيء، الاستغلال.
0: طيب كيف كانت ردة فعل الناس والعائلة أول ما بلشتي؟
1: العائلة هي أهم شيء. رح أقول لك شيء، أنا من بيئة كتير داعمة، كتير. بابا أقرب حدا قريب بكل الدنيا، هو رفيقي، هو والدي وماما وأختي وأخي، نحن عائلة صغيرة، فهمني كتير داعمين لدرجة ما بتتخيل. يعني بابا بجيب له بابا بيصير، فبيقول لي كل شيء بدك يا بيصير، اطلبي وكل شيء بدك يا بيصير. رفقاتي كتير داعمين. عندي عائلة ثانية قلت لك اللي هن جيران بنفس البناية، كيف ما بندار على الإنترنت. وقت لصرت عدت علي فترة فاتحة صفحتي وانشر شغلات، بيجيني رسائل خاص إنه أنت حدا مبدع، أنت حدا شاطر، ليش ما تبلشي شغلك لحالك؟ بحس إنه رب العالمين مسهل لي هاي الأمور، كتير بوقف معي وين ما بروح وين ما بسأل، الله بسهل لي كتير أمور، كتير شغلات. بالنسبة للقارب ما بعرف شو وجهة نظرهم، بس الأمانة ما كتير مهم شو رأي العالم فيك، المهم أنت شو رأيك بحالك. يعني أنا حدا دايما بقوله إنه أنا عندي دائرتي الصغيرة، هي اللي بتهمني. دائرتي الصغيرة هي عبارة عن 8 أشخاص بحياتي، عائلتي ورفقاتي 2-3، هدول اللي بيهموني. آراء المحيطة فيني ما كتير بسمعهم. وقت بدي بلش بدي بلش لأنه أنا راضي.
0: أسف على هذا السؤال، بس قديش دعم الوالد فرق معك بهذا المشوار؟
1: لا صراحة كتير بفرق معي. شوف رح لك شيء، بإذن الله رح وصل، بس دعم أهلي كتير دعم كبير. يعني أنا فرضا رح أحكي لك تفصيل. بابا أنا بدي أبدأ، بابا صناعي، بابا عنده معمل وهو صناعي بتعامل مع كل الورشات. إيه بنتي شو بدك اختاري، النجار، الحدادة، كل التفاصيل بابا أمل لي إياها. أختي حدا كتير بيصور حلو، هي استلمت لي التصوير. أنا حتى زوج أختي متعاون معي، جيراني متعاونين معي، رفقاتي متعاونين معي، كل العالم. بابا كتير كان له تأثير وبصراحة سهل لي كتير الطريق، وجوده معي كتير بيعني لي. أنا لحد اللحظة على فكرة بيسألوني إنه أنت معك فريق، فبقول لهم إنه لا، أنا بابا أخي كتير كتير بيساعدني بستخدم أنا فرضا بالوقت الحالي ما بحتاج نقليات، لحد اللحظة بستخدم سيارة بابا وأخي اللي على السوق.
0: واضح إنه وجود أشخاص داعمين بيصنع فرق حقيقي.
1: صراحة كتير إنه يأمنوا فيك، إنه يثقوا فيك، كتير بيعطي فرق.
0: أنسى آلاء، كيف بتطوري من ذوقك وشغلك؟ سوشيال ميديا ولا تجارب ولا متابعة أعمال؟
1: والله كل هدول. أي شغل بالحياة بده، نحن بزمان بتحس أي مشروع بدك تبلشه كتير صار أصعب من أيام زمان. يعني اليوم لحتى تفتح مشروع لازم يكون تصويرك حلو، يكون شغلك حلو، تكون متابع على الإنترنت. تطوير بكون بينترست صراحة، بتفرج على مصورين كيف بيصوروا. تجارب إنك أنت بتجرب وقت بتشوف أكثر من مناسبة والأشياء المتاحة بالآخر. يعني نحن صح بنشوف أشياء على الإنترنت، بس بدك تطلع تشتغل على الأشياء الموجودة والمتاحة بين إيديك.
0: هو بصراحة التغذية البصرية عنصر أساسي بهي الشغلة.
1: أهم شيء هو وقت أنت بتتفرج كتير بتستفاد.
0: أنسى آلاء، في حلم معين أو خطوة كبيرة حابة توصلي لها بالمستقبل؟
1: إيه، حابة إنه كل العالم تعرف قد أنا بشتغل شغل حلو، حابة أوصل لمكان حلو. يعني أنا حاطة على حالي إنه من هون لسنة أكون خلصت الشيء اللي عم بدرسه وأكون أقلعت بشغلة أكثر، بس يعني بالوقت الحالي هي طموحاتي وهدول أهم شيء بالنسبة لي.
0: الطموح هو الوقود الحقيقي اللي بتلاقيه لأي مشروع. إذا كان إنسان طموح أموره بتيسر،
1: أنت تطمح وتطلع على الواقع وتتوكل على الله والباقي بصير فيه خير.
0: ختاما، شو نصيحتك لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص بس إنه يعني مترددة من البداية أو خايفة؟
1: نصيحتي لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص وخايفة أو مترددة بلشي، تذكري إنه الحياة مليانة فرص والله كريم، ما تسمعي نصايح اللي حواليك، تذكري إنه الله بغمضة عين قادر يغير حالك من حال لحال، ما تخافي، ما تخلي العواقب توقف بطريقك. أنا بالنسبة إلي من 9 شهور أخذت قرار إنه بدي غير حياتي تماما. من 9 شهور كنت ما بدرس ما بشتغل ما في بإيدي شيء، ما قادرة أعمل ولا شيء، كنت منتعزة تماما. من 9 شهور أخذت قرار إنه أنا بدي غير حياتي تماما، دخلت كورس رسم، تعلمت رسم، عملت أول شغل وتاني شغل، كنت عم بشتغل الشغل الثالث اللي هو قلت لك تدريب السواقة، طورت حالي كتير، بلشت أدرس. أحيانا بطلع هيك بالمرة على الماضي بقول إنه أنا من 9 شهور لهلا قديت غيرت. فنحن بس نسعى ونتوكل على الله وتكون إرادتنا من جوا كتير، يعني يكون في إرادة ونية إنه نعمل هذا الشيء لله، والله حاشا رب العالمين ما يوفقنا، حاشا رب العالمين ما يكون معنا. ما تسمعوا لحدا، ما تخلوا العقبات البداية توقف بطريقكم. الإنسان قادر يصنع لحاله قصة مختلفة، ما تغلي بقصص الناس اللي حواليك. انت لك قصتك الخاصة وظروفك الخاصة وخبرتك الخاصة، قدراني توصلي، بس قولي يا رب وتوكلي على الله وربنا قادر يحقق لك كل شيء بدك اياه.
0: النصيحة من تجربة حقيقية للأمانة دائما بتوصل لغاية.

0: وهيك أنسي آلاء منكون وصلنا لنهاية هذا الحوار. شكرا من القلب لك على وقتك وعلى مشاركتك تجربتك بكل صراحة. قصتك اليوم بتأكد إنه الشغف مع الإصرار والدعم قادرين يحولوا أي فكرة صغيرة لمشروع حقيقي.
1: شكرا أنتم كمان إنكم استضفتوني، شكرا إنكم سمعتوني، وأنا كتير مبسوطة بلقائي معكم.
0: كنت معكم أنا محمد نور من خلف المايك عبر أثير راديو دلال، لكم مني أطيب المنى وفي أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض روميكس،
0: معرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة،
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق،
0: من 5 إلى 8/8/2026، من 5 عصرا وحتى 11 مساء.
1: المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
0: هذا المعرض برعاية
1: مجموعة عمر الطيب القابضة، مجموعة دبس العالمية،
0: أوبيكو، أسترا بوليمرز،
1: كوكسان بيت،
0: جنيات للدهانات،
1: كي اتش بلاست تونلي،
0: هاي تيان،
1: ماكسيما بلاست، مجموعة العاشق،
0: شركة حمودة للطباعة،
1: مؤسسة حسام يونس،
0: الشريك الإعلاني
1: فريق المتميز للتسويق،
0: والشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا. برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض كيم إكسبو،
0: معرض الصناعات الكيميائية بدورته السادسة،
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق،
0: من 5 إلى 8/8/2026،
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
0: المواصلات مؤمنة ومجانية. لمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية
0: مسار للعروض.

0: دستور،
1: حمزة جروب،
0: مجموعة التيسير،
1: شركة الخشارفة،
0: شريك الإعلامي سول ميديا،
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز،
0: الرعاية الإعلانية وكالة ون ستوديو ديزاين،
1: وكالة الفرات للأنباء،
0: والراعي التلفزيوني قناة رياض الصالحين. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا. برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية،
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض سوريا بلاست،
0: معرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5 إلى 8/8/2026،
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
0: المواصلات مؤمنة ومجانية، دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية MGCAM Limited،
0: مصنع روعة الأصبغة،
1: مجموعة سيريا فليكسو للطباعة والتغليف،
0: شركة الازدهار
2: دياب بلاستيك،
1: هومي بلاست،
0: سبسبي للتجارة،
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز للتسويق،
0: الشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا.

آخرك ما يا إيرا لسرت بيتين زمن هجين لتشياي كرمج ورم بيبر ناسك. تيبتين زمن هجين لتشياي كرمج هري مروش هلاتا نافين روش هلاتا دريائي سبي برچاياكا لچاركو تراتين زمن هجين سركايا و اوشي تراتا يجي افل عربي وكو افريقيجي و انادوليجي وشياي توروسيجي و اريليجي وشياي زاگروسي اوشي كو تراتا يابتشتينكو زمينينكو قورا جهاب حاطنا بره و زمن هجيجي لدريجه يوانجي تشتين تبينكو اوشي تشتيجي افل كو تيشا دريائي كو ميري هلوشينا كو افريقي سوري يا مزل اوجي كاودنا باكو كاواندا كو افاقيا دي باشوري كو اردوني لسبيدكا ولنفجاي كو انطاكيا جياي كرمينج لباكوري بردوام ديكا و كاوانا هليلي يانجي كو برانيا وانجي تشيا كو لبشي روجهلاتي يدرياي سيبيا كو باوريا ويجي روجهلاتا روش افاي او جي تشيا جي تريديكو كو اقاريا كو و افريقيا جي جي بشاروش افاي ياكو اراتي انادولي ديكا و اراتي انادولي جي شكو جي او جي ايبي ديكا و تشيا جي كو انادولي جي لباكوري باشوري لآسياي جي بچوكا و بشيواي كو شيوايا كو يجي كو طالباهي قاباكو او تريتين كو رومزين ديكا فا چبركو باشايا جي و بربكو بشفاجي و بكو جي رجي جي و بجوري داشي زمن هجي چيت با لي بطيباتي جي هري ما يروش لاتا نافين او زمن هجي يكا وها چيت با زارتا كو افريقيا لكو انادولي جي ديكا فا و تيدي جي جوام چوم جي دبا ترتي عربي تيجي كو جي داكو نيفقا في عربي ولاتيان شامي او كو انقارة جي بيك دبا او باوريا ويجي چل حيا چلو بنش بلايان بي آلي باكورش آفايي دا بي آلي باكورش آفايي دا دكافا او لدورا كو تيريك افريقي دا جي دكرا و او بي تفكريان سالان كو جي يك سانتيمتر دمشا بنتي آيه كوجي توروسي لباكوري زاكروسي للوشكلاتي و أبشي قد كفا تيرتا إيريني و زاكروشي بلوشار أفافاكو و رجلات باجي كودواري تافان دافا أنا دولي توروسي تجي رجلات باجي هنا

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: دنگ اوینی براتی آشتی سر راديو دلال.

0: برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض كيم إكسبو،
0: معرض الصناعات الكيميائية بدورته السادسة
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق،
0: من 5 إلى 8/8/2026،
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
0: المواصلات مؤمنة ومجانية بمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية
0: مسار للعطور،
1: حمزة جروب،
0: مجموعة التيسير،
1: شركة الخشارفة،
0: شريك الإعلامي سول ميديا،
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز،
0: الرعاية الإعلانية وكالة ون ستوديو ديزاين،
1: وكالة الفرات للأنباء،
0: والرعاية التلفزيوني قناة رياض الصالحين. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا. من السعودية، شركة أسترا بوليميرز الراعي البلاتيني لمعرض روميكس 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق، من 5 إلى 8/8/2026، من 5 عصرا وحتى 11 مساء. مواصلات مؤمنة ومجانية دمشق برامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية. برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية،
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض سوريا بلاست،
0: معرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق،
0: من 5 إلى 8/8/2026،
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
0: المواصلات مؤمنة ومجانية دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية MG Chem Limited،
0: مصنع روعة الأصبغة،
1: مجموعة سيريا فليكسو للطباعة والتغليف،
0: شركة الازدهار
2: دياب بلاستيك،
1: هومي بلاست،
0: سبسبي للتجارة،
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز للتسويق،
0: الشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا. مجموعة عمر الطيب القابضة الراعي الرئيسي لمعرض روميكس 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق، من 5 إلى 8/8/2026، من 5 عصرا وحتى 11 مساء. المواصلات مؤمنة ومجانية بمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية. برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية،
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض روميكس،
0: معرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق،
0: من 5 إلى 8/8/2026، من 5 عصرا وحتى 11 مساء.
1: المواصلات مؤمنة ومجانية دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
0: هذا المعرض برعاية
1: مجموعة عمر الطيب القابضة، مجموعة دبس العالمية،
0: أوبيكو، أسترا بوليميرز،
1: كوكسان بيت،
0: جنيات للدهانات،
1: KH بلاست تونلي،
0: هايتيان،
1: ماكسيما بلاست، مجموعة العاشق،
0: شركة حمودة للطباعة،
1: مؤسسة حسام يونس،
0: الشريك الإعلاني
1: فريق المتميز للتسويق،
0: والشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا. من الأردن، شركة الازدهار للصناعات البلاستيكية والكرتونية الراعي البلاتيني لمعرض سوريا بلاست 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض.

ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. غريب على الخليج. الريح تلهث بالهجيرة كالجثام على الأصيل. الريح تلهث بالهجيرة كالجثام على الأصيل، وعلى القلوع تظل تطوى أو تنشر للرحيل. زحم الخليج بهن مكتدحون جوابوا بحاري، من كل حاف نصف عاري، وعلى الرمال على الخليج جلس الغريب. جلس الغريب يسرح البصر المحير في الخليج، ويهد أعمدة الضياء بما يصعد من نشيج. أعلى من العباب يهدر رغوه، ومن الضجيج صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى عراق. صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى عراق، كالمد يصعد كالسحابة كالدموع إلى العيون. الريح تصرخ بي عراق، والموج يعول بي عراق، عراق ليس سوى عراق. البحر أوسع ما يكون، وأنت أبعد ما تكون، والبحر دونك يا عراق. بالأمس حين مررت بالمقهى سمعتك يا عراق، وكنت دورة أسطوانة، هي دورة الأفلاك من عمري تكور لي زمانة. في لحظتين من الزمان وإن تكن فقدت مكانة، هي وجه أمي في الظلام، هي وجه أمي في الظلام، وصوتها يتزلقان مع الرؤى حتى أنام. وهي النخيل أخاف منه إذا ادلهم مع الغروب، فاكتظ بالأشباح تخطف كل طفل لا يؤوب من الدروب. وهي المفلية العجوز وما توشوش عن حزام، وكيف شق القبر عنه أمام عفراء الجميلة، فاحتازها إلا جديلة. زهراء أنت أتذكرين تنورنا الوهاج تزحمه أكف المصطلين، وحديث عمتي الخفيض عن الملوك الغابرين، ووراء باب كالقضاء قد أوصدته على النساء، أيد تطاع بما تشاء لأنها أيدي رجال. كان الرجال يعربدون ويسمرون بلا كلال، أفتذكرين أتذكرين سعداء كنا قانعين بذلك القصص الحزين، لأنه قصص النساء، حشد من الحيوات والأزمان، كنا عنفوانه، كنا مداريه اللذين ينام بينهما كيانه. أفليس ذاك سوى هباء، حلم ودورة أسطوانه؟ إن كان هذا كل ما يبقى فأين هو العزاء؟ أحببت فيك عراق روحي، أو حببتك أنت فيه؟ يا أنتما مصباح روحي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب.

روحي أنتما، وأتى المساء والليل أطبق فلتشعا في دجاه فلا أتيه. لو جئت في البلد الغريب إلي ما كمل اللقاء، الملتقى بك والعراق على يدي هو اللقاء. شوق يخض دمي إليه كأن كل دم اشتهاء، جوع إليه كجوع كل دم الغريق إلى الهواء. شوق الجنين إذا اشرأب من الظلام إلى الولادة، إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون. أيخون إنسان بلاده؟ إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون. أيخون إنسان بلاده؟ إن خان معنى أن يكون، فكيف يمكن أن يكون؟

الشمس أجمل في بلادي من سواها والظلام، حتى الظلام هناك أجمل فهو يحتضن العراق، وحسرتاه متى أنام، وحسرتاه متى أنام، فأحس أن على الوسادة من ليلك الصيفي طلا فيه عطرك يا عراق، بين القرى المتهيبات خطايا والمدن الغريبة، غنيت تربتك الحبيبة وحملتها، فأنا المسيح يجر في المنفى صليبة، فسمعت وقع خطى الجياع تسير تدمى من عثار، فتذر في عيني منك ومن مناسمها غبار، ما زلت أضرب مطرب القدمين أشعث في الدروب تحت الشموس الأجنبية، متخافق الأطمار أبسط بالسؤال يدا الندية، صفراء من ذل وحمى ذل شحاذ غريب بين العيون الأجنبية، بين احتقار وانتهار وازورار أو خطية، والموت أهون من خطية، من ذلك الإشفاق تعصره العيون الأجنبية قطرات ماء معدنية، فلتنطفي يا أنت يا قطرات يا دم يا نقود، يا ريح يا إبرا تخيط لي الشراع، متى أعود إلى العراق متى أعود، يا لمعة الأمواج رنحهن مجداف يرود، يا لمعة الأمواج رنحهن مجداف يرود بي الخليج ويا كواكبه الكبيرة يا نقود. ليت السفائن لا تقاضي راكبيها عن سفاري، أو ليت أن الأرض كالأفق العريض بلا بحاري، ما زلت أحسب يا نقود أعدكن وأستزيد، ما زلت أنقص يا نقود بكن من مدد اغترابي، ما زلت أوقد بالتماعتكن نافذتي وبابي، في الضفة الأخرى هناك فحدثيني يا نقود متى أعود متى أعود، أتراه يأزف قبل موتي ذلك اليوم السعيد، سأفيق في ذاك الصباح وفي السماء من السحاب كسر، وفي النسمات برد مشبع بعطور آبي، وأزيح بالثؤباء بقيا من نعاسي كالحجاب من الحرير.

أشف عما لا يبين وما يبين، عما نسيت وكدت لا أنسى، وشك في يقين. ويضيء لي وأنا أمد يدي لألبس من ثيابي ما كنت أبحث عنه في عتمات نفسي من جوابي. لم يملأ الفرح الخفي شعاب نفسي كالضباب؟ اليوم واندفق السرور علي يفجأني أعود، وحسرتاه فلن أعود إلى العراق، وحسرتاه فلن أعود إلى العراق. وهل يعود من كان تعوزه النقود؟ وكيف تدخر النقود وأنت تأكل إذ تجوع، وأنت تنفق ما يجود به الكرام على الطعام؟ لتبكين على العراق، لتبكين على العراق فما لديك سوى الدموع، لتبكين على العراق فما لديك سوى الدموع، وسوى انتظارك دون جدوى للرياح وللقلوع. بدر شاكر السياب.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

0: المواصلات مؤمنة ومجانية لمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية
0: مسار للعطور،
1: حمزة جروب،
0: مجموعة التيسير،
1: شركة الخشارفة،
0: شريك الإعلامي سول ميديا،
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز،
0: الرعاية الإعلانية وكالة ون ستوديو ديزاين،
1: وكالة الفرات للأنباء،
0: والراعي التلفزيوني قناة رياض الصالحين. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض سوريا بلاست،
0: معرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5 إلى 8/8/2026
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
0: المواصلات مؤمنة ومجانية، دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية MGKM Limited،
0: مصنع روعة الأصبغة،
1: مجموعة سيريا فليكسو للطباعة والتغليف،
0: شركة الازدهار
2: دياب بلاستيك،
1: هومي بلاست،
0: سبسبي للتجارة،
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز للتسويق،
0: الشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض روميكس،
0: معرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5 إلى 8/8/2026 من 5 عصراً وحتى 11 مساء.
1: المواصلات مؤمنة ومجانية، دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
0: هذا المعرض برعاية
1: مجموعة عمر الطيب القابضة، مجموعة دبس العالمية،
0: أوبيكو، أسترا بوليمرز،
1: كوكسان بيت،
0: جنيات للدهانات،
1: كي اتش بلاست تونلي،
0: هاي تيان،
1: ماكسيما بلاست، مجموعة العاشق،
0: شركة حمودة للطباعة،
1: مؤسسة حسام يونس،
0: الشريك الإعلاني
1: فريق المتميز للتسويق،
0: والشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا. من السعودية شركة أسترا بوليمرز الرعاية البلاتيني لمعرض روميكس 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 إلى 8/8/2026 من 5 عصرا وحتى 11 مساء. مواصلات مؤمنة ومجانية، دمشق البلد، برامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية. من الأردن شركة الازدهار للصناعات البلاستيكية والكرتونية رعاية البلاتيني لمعرض سوريا بلاست 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 إلى 8/8/2026 من 5 عصرا وحتى 11 مساء. المواصلات مؤمنة ومجانية، دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية. مجموعة عمر الطيب القابضة الراعي الرئيسي لمعرض روميكس 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

توصل البنكان المركزيان التركي والسوري إلى اتفاق لتعزيز التعاون الفني والمؤسسي بينهما، وجاء ذلك خلال زيارة أجراها رئيس البنك المركزي التركي فاتح قرخان إلى العاصمة السورية دمشق الأربعاء 29 من تموز، في أول زيارة من نوعها على مستوى رئيس البنك المركزي التركي منذ عام 2010. وجرى الاتفاق خلال اجتماع عقده قرخان مع رئيس مصرف سوريا المركزي محمد صفوة رسلان، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المالي والمصرفي بين البلدين، كما اتفق الطرفان على تقديم الدعم الفني لمصرف سوريا المركزي إلى جانب تسهيل المعاملات التجارية والمالية بين تركيا وسوريا. كما وقع البنك المركزي التركي ونظيره السوري اتفاق حساب وديعة بالليرة التركية. وقال المركزي التركي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني إن الاتفاق يهدف إلى فتح حساب وديعة بالليرة التركية باسم البنك المركزي السوري لديه. وأضاف البيان أن الاتفاق وقعه محافظ البنك المركزي التركي فاتح قرخان ومحافظ البنك المركزي السوري محمد صفوة رسلان. واستهل قرخان زيارته لدمشق بلقاء السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز في مقر السفارة التركية، قبل أن يجتمع مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في مبنى وزارة الخارجية السورية بحضور حاكم مصرف سوريا المركزي صفوة رسلان. وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين سوريا وتركيا وتفعيل العلاقات المصرفية بما يسهم في دعم التبادل التجاري والاستثماري وتطوير آليات التنسيق بين المؤسسات المالية في البلدين خدمة للمصالح المشتركة، وفقا لما نشرته وزارة الخارجية السورية. وعقب ذلك زار قرخان ونظيره السوري قبور الشهداء الأتراك في الجامع الأموي، كما زارا ضريح القائد صلاح الدين الأيوبي وقرأ الفاتحة. وشمل برنامج الزيارة أيضا جولة في دمشق القديمة، تضمنت زيارة مدرسة العنبر وقصر خالد العظم وقصر أسعد باشا، قبل أن يختتم الوفد زيارته بالصعود إلى جبل قاسيون، حيث اطلع على مشروع جولة قاسيون السياحي المزمع تنفيذه. وفي تدوينة عبر حسابه على منصة شركة إكس الأمريكية، أعرب رئيس البنك المركزي التركي عن شكره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها في دمشق، مؤكدا ثقته بأن التعاون بين البنكين المركزيين سيسهم في تعزيز الرفاه الاقتصادي للبلدين. مستمعين الكرام، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اكتب وفي ثواني كل ثانية لهدف شكتك شكتك.

جحدت عيناك ذاك يا دمي أكذلك خدك يكحد قد عز شهور

0: له قسما بالسلام لؤلؤها قسما لياقوت منضده ما كنت هواك ولا خاطرت الوهاب القلب تبرده.
1: من الأردن شركة الازدهار للصناعات البلاستيكية والكرتونية رعاية البلاتيني لمعرض سوريا بلاست 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5-8-8-2026 من 5 عصراً وحتى 11 مساءً. المواصلات مؤمنة ومجانية دمشق البرامكج جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
2: تتشرف مجموعة مشهدان دولية بدعوتكم لزيارة معرض سوريا بلاست.
1: معرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية
2: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
1: من 5-8-8-2026
2: من 5 عصراً حتى 11 مساءً.
1: المواصلات مؤمنة ومجانية دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
2: هذا المعرض برعاية MGCAM Limited
1: مصنع روعة الأصبغة
2: مجموعة سيريا فليكسو للطباعة والتغليف
1: شركة الازدهار
3: دياب بلاستيك
2: هومي بلاست
1: سبسبي للتجارة
2: الشريك الإعلاني فريق المتميز للتسويق
1: الشريك الإعلامي سول ميديا ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية
2: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض روميكس
1: معرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة
2: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
1: من 5-8-8-2026 من 5 عصراً وحتى 11 مساءً.
2: المواصلات مؤمنة ومجانية دمشق

0: برامك جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية
0: مجموعة عمر الطيب القابضة، مجموعة دبس العالمية،
1: أوبيكو، أسترا بوليمرز،
0: كوكسان بيت،
1: جنيات للدهانات،
0: كي اتش بلاست تونلي،
1: هاي تيان،
0: ماكسيما بلاست، مجموعة العاشق،
1: شركة حمودة للطباعة،
0: مؤسسة حسام يونس،
1: الشريك الإعلاني،
0: فريق المتميز للتسويق،
1: والشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا. برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
0: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض كيم إكسبو،
1: معرض الصناعات الكيميائية بدورته السادسة،
0: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق،
1: من 5 لـ 8 2026،
0: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
1: مواصلات مؤمنة ومجانية لمشغل برامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
0: هذا المعرض برعاية
1: مسار للعطور،
0: حمزة جروب،
1: مجموعة التيسير،
0: شركة الخشارفة،
1: شريك الإعلامي سول ميديا،
0: الشريك الإعلاني فريق المتميز،
1: الرعاية الإعلانية وكالة ون ستوديو ديزاين،
0: وكالة الفرات للأنباء،
1: والرعاية التلفزيوني قناة رياض الصالحين. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا. مجموعة عمر الطيب القابضة الراعي الرئيسي لمعرض رومكس 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة، المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق، من 5 لـ 8 2026، من 5 عصرا وحتى 11 مساء. المواصلات مؤمنة ومجانية لمشغل برامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية. من السعودية شركة أسترا بوليمرز الراعي البلاتيني لمعرض رومكس 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة، المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق، من 5 لـ 8 2026، من 5 عصرا وحتى 11 مساء. مواصلات مؤمنة ومجانية دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.

حبك حيرتي حبك صوعتي قلبك لوعتي قلبك لاني بحبك حيرتي حبك.

دم باش قهدان ما خشوا يستو دلال ويرو أم بورا برنا مايا هون كل سر إفيني تشزانن أجلي أنا بورا ما بريا راديو دلال او خلق مايا إيرو لسر شيانا شيني يتشياي كرميش ورن بيهبرا ناس بكي

شوكو باشين إيروش هلاجي جكو ديوركو داوركو بيدي فين ورينكو بكاردهاتي وكاكو إيزنغاو هروكيدن وباشا باشنجي إيروش آفاجي لجبوكو مونرتيكو نيفين أوكو غور مريم مالي بكاردهاتي وأبشي ويشيزو

0: الفرحة تاخد من قلبي وتجاوبك.
1: نشرة الأخبار من راديو دلال.
2: نوچاب زمان کردی، هنها جلو طلابالتان و چیان گهداری دیگن.